0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا اليوم الجديد، في هذا الملف الجديد الذي نلقي الضوء عليه مع دكتور ياسر العباس، الاستشاري في جراحة المسالك البولية، صاحب مركز الدكتور ياسر للمسالك البولية وأمراض الذكورة. فعلا موضوع حديث جدا، لأول مرة نلقي الضوء عليه. هل يساعد الاستماع للموسيقى على تحسين الوظيفة الجنسية؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن الموسيقى الموجهة قد تساعد في تحسين الوظيفة الجنسية. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلاف عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا مع دكتور ياسر العباس. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، ما عليكم سوى إيجاد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا، شكرا لإخراجك حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. بإمكانكم إذن متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة كما ذكرت من خلال رابط اليوتيوب، وأن تتفاعلوا تحت هذا الرابط وكذلك تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك من خلال الكتابة إلينا على رقم البرنامج على الواتساب أو الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: الموسيقى لا تصل إلى الأذن فقط، إنها تصل إلى الذاكرة والمشاعر والدماغ، وربما إلى المكان الذي تبدأ فيه الرغبة. ماذا تقول أنت دكتور ياسر العباس؟ أهلا بك.
1: يا أهلا فيك سونيتا وكل المستمعين الكرام عبر أثير راديو مونتي كارلو. بالتأكيد هاي المقولة صحيحة 100%، وهي ما انولدت أو من العبث، انولدت أكيد من تجربة القائل.
0: نعم، إذن أنت جربت هذه الطريقة وتقول إنها جيدة، الموسيقى قد تحفز الرغبة.
1: الموسيقى هي جزء من السيستم أو النظام الطبيعي اللي هو حولنا، واللي هو جزء أساسي من تفعيل الوظائف البيولوجية لجسم الإنسان، ومنها الوظيفة الجنسية والرغبة. ففعلا هي الموسيقى من خلال الدراسات، وليس من خلال تجربة شخصية، من خلال دراسات علمية أثبتت أنها لها علاقة كثير بتحسين الوظيفة الجنسية.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة دكتور ياسر العباس. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تشير إلى أن الموسيقى الموجهة قد تساعد في تحسين الوظيفة الجنسية.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة سريرية نشرت عام 2024 إلى أن العلاج القائم على الموسيقى مع التخيل الموجه قد يساعد في تحسين الوظيفة الجنسية لدى النساء اللواتي يعانين من اضطرابات جنسية. هدفت الدراسة إلى تقييم ما إذا كان استخدام الموسيقى والتخيل الموجه يمكن أن يحسن الوظيفة الجنسية، بما في ذلك الرغبة والإثارة والنشوة والرضا الجنسي. شملت الدراسة 72 امرأة يعانين من اضطراب في الوظيفة الجنسية، وخضعت مجموعة منهن ل 12 جلسة من العلاج بالموسيقى والتخيل الموجه على مدى 6 أسابيع مع مقارنة النتائج بمجموعة ضابطة. أظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في الوظيفة الجنسية لدى المجموعة التي خضعت للتدخل الموسيقي، وخاصة في الرغبة والإثارة والنشوة والرضا الجنسي مقارنة بالمجموعة الضابطة. وأخيرا تشير الدراسة إلى أن الموسيقى قد تكون أداة مساعدة في التعامل مع بعض الاضطرابات الجنسية، وربما تعمل من خلال التأثير في الحالة النفسية والانفعالية والاستثارة، لكنها لا تثبت أن الموسيقى وحدها علاج الاضطرابات الجنسية. كما أن الدراسة أجريت على النساء، لذلك لا يمكن تعميم نتائجها مباشرة على الرجال.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور ياسر العباس، ما رأيك بهذه الدراسة التي أجريت على النساء فقط؟
1: طبعا الاستجابة، مبدأ البيولوجي والفيزيولوجي للاستجابة الجنسية عند الرجال والنساء هو متشابه، يعني كنظام عصبي وهرموني مع اختلاف تسميات الهرمونات طبعا عند الرجال والنساء، ولكن المبدأ متشابه. فإذا صحت الدراسة على النساء فغالبا هي صحيحة على الرجال، وهذا رح نشوفه خلال يعني الدراسات الثانية اللي بتحكي عن تأثير الموسيقى على الهرمونات والنواقل العصبية.
0: نعم، إذا أردنا إعادة التعريف بالرغبة، كيف من الممكن أن نعرف بالرغبة الجنسية عند الرجل والمرأة؟ دكتور ياسر تفضل.
1: هلأ قبل ما نعرف الرغبة الجنسية نحكي عن الوظيفة الجنسية بشكل عام. الرغبة هي جزء من الوظيفة الجنسية، فحسب تعريف منظمة أو الجمعية الدولية للطب الجنسي، فالرغبة الوظيفة الجنسية السليمة تقاس بمدى سلاسة وتناغم دورة الاستجابة الجنسية. دورة الاستجابة الجنسية بتشمل أربع أشياء. أول شيء الرغبة الجنسية اللي هي دافع بيولوجي ونفسي نحو النشاط الجنسي والأفكار الصميمة. الوظيفة الجنسية كمان تقتضي وجود إثارة طبيعية، واللي هي تعني التغيرات الوعائية والجسدية مثل تدفق الدم، الانتصاب لدى الرجل أو ترطيب الأنسجة لدى المرأة. والعامل الثالث هو النشوة الجنسية، والعامل الرابع هو الارتخاء والرضا الجنسي. فإذا الرغبة الجنسية هي دافع بيولوجي ونفسي نحو النشاط الجنسي، وهي جزء من الوظيفة الجنسية الطبيعية.
0: نعم، إذا هل فعلا توجد علاقة علمية مثبتة بين الاستماع للموسيقى وبين زيادة الرغبة الجنسية؟ حسب ما ذكرنا في بداية الحلقة تقول إنه هناك فعلا تجارب علمية أدت إلى استنتاج ذلك.
1: بدي أرجع شوي أنا لورا قبل هذا السؤال وأحكي عن إنه دماغ الإنسان هو يعتبر العضو الجنسي الأول. تمام.
0: نعم.
1: هذا الدماغ تشكل فينا ومن حوالي 200-300 ألف سنة لما تشكل الإنسان الأول، الإنسان الهومو سيبيانس اللي كان بيعيش بالسافانا. يعني إذا تخيلنا أنه عمر البشرية مثلا سنة كاملة، فالإنسان عاش 364 يوم و23 ساعة و55 دقيقة صياد بالغابات والسافانا، والكتير كان مزارع. وعصرنا الحديث حاليا بمشتتاته وبمنبهاته وبحروب والسوشيال ميديا بيمثل آخر 5 ثواني فقط من هالسنة هاي. فإذا دماغنا تبرمج وتأسس على أساس أنه في عنا نحن منبه للطوارئ، نظام للطوارئ اللي هو الجهاز الودي وهرمونات الكورتيزون والأدرينالين. وهذا المنبه معمول لسبب واحد، هو النجاة من نمر مفترس أو خطر بيئي بيتهدد الإنسان أو صخرة كبيرة. فبهذه اللحظة الدماغ بيخفف من تدفق الدم فورا على أي وظيفة ما بتخدم الهروب. فمثلا الهضم بيتوقف، الرغبة الجنسية بتنطفي على الآخر، يعني مين فاضي يفكر بالرومانسية والتكاثر بوجود خطر أو شيء بيهدد الحياة.
0: نعم.
1: هلا دماغنا اليوم للأسف ما فيه فرق ما بين هاتف عم بيرن أو إيميل مستفز من مدير الشغل أو زحمة الطريق أو هموم الأقساط والسوشيال ميديا والنمر اللي عم يهجم عليك. هيك بيتصرف الدماغ لما عند أي واحدة من هدول بيفرز الدماغ الكورتيزون والأدرينالين اللي هي هرمونات الشدة، وهي منسميها بالطب عدم التطابق التطوري. هذا بيؤدي إلى انه نحن كل يوم عم يتدفق بدمنا الهرمونات الشدة اللي بتخلي هالجسد دائما منهك بنظام طوارئ.
0: نعم.
1: وفجأة آخر الليل نحن نرجع على البيت بدنا انه هالدماغ مباشرة يسترخي ويصير عاشق ويرجع على ما هو مش كبسة زر.
0: نعم.
1: فيزيولوجيا وطبيا هذا مستحيل.
0: نعم.
1: وبالتالي نحن بدنا يعني الشفرة اللي بيعتمد عليها الدماغ سابقا لحتى يحول للمود الثاني اللي هو المود النظير الودي، مود الاسترخاء، لما كان الإنسان يقعد حول النار ويستمتع بأصوات الطبيعة، يستمتع بأصوات العصافير، ممكن كان هو يطرق على الخشب أو كان يطرق على آلات إيقاعية أو حتى يدندن موسيقى، هي الشفرة كانت تعطيه للدماغ أنه خلاص صار فيك ترتاح، خلص الخطر، ما عاد فيك تروح لوظائفك الطبيعية. فإذن الموسيقى،
0: إذن أنت تقول أن الموسيقى تساعد الإنسان على الانتقال من حالة التوتر والقلق إلى حالة نفسية أكثر استعدادا للرومانسية وبعد ذلك للعلاقة الحميمة.
1: صحيح صحيح. فالإنسان كان يعني ينصت لأصوات الطبيعة ويتأملها بالبدء، وبعدين يعطي إشارة للجسم أنه خلاص ارتاح، ما في خطر حواليك، وبعدين فيك يعني تبدأ بالوظيفة الطبيعية. هلأ هذا الشيء أثبته العلم من خلال مثلا البحث اللي أشرت عليه حضرتك، من خلال دراسة مهمة نشرت بمجلة Natural Neuroscience بالتصوير المقطعي الوظيفي للدماغ، تبين أنه الدوبامين، والدوبامين هو ناقل عصبي مهم بينفرز لم عند الاستماع المركز للموسيقى. وبدي أشير هون لنقطة أنه نحن عنا نوعين من الدوبامين أو إفراز الدوبامين. عنا إفراز دوبامين نظيف وصافي ومفيد ممكن يشعل الرغبة، هذا بيجي نتيجة التأمل، نتيجة الاستماع الهادئ للموسيقى. وفي عنا دوبامين سيء، هو الدوبامين اللي بينفرز لما بنشوف السوشيال ميديا، الفيديوهات السريعة، أو ناخد وجبة هيك كتير.
0: يعني فينا نقول دوبامين إيجابي دوبامين سلبي،
1: 100% صحيح صحيح.
0: نعم.
1: الموسيقى بتساهم أيضا في إفراز الأكسيتوسين، وكلنا بنعرف أن الأكسيتوسين هو هرمون الأمان.
0: نعم.
1: هو هرمون الألفة، بينفرز طبعا بأعلى مستوياته عند الأم ترضع وليدها.
0: نعم.
1: بينفرز بحضن دافئ أو جلسة مصارحة بين شريكين. الموسيقى الهادية بتخلي الدماغ يفرز الأكسيتوسين، وهذا الهرمون بيدوب الخوف والشكوك وبيخلق رغبة فطرية بالاقتراب والتواصل الجسدي.
0: نعم. دكتور ياسر، عذرا منك، هل تأثير الموسيقى إذن حسب ما أفهم منك على الرغبة الجنسية يحدث بشكل غير مباشر عبر تحسين المزاج وتقليل التوتر، ولكن هل هناك أنواع أو إيقاعات موسيقية ثبت علميا أن أكثر تأثير على الرغبة من غيرها؟ يعني مثلا هل الروك أحسن من الموسيقى الهادئة؟ هل يعني في أنواع كثيرة من الموسيقى الفلامينكو؟ ما بعرف، إلنا أي موسيقى فعالة أكثر من غيرها؟
1: شوف، بدي بس كمان أرجع شوي بالتاريخ لورا. أطباءنا القديمين مثل الكندي وابن سينا والفارابي،
0: نعم،
1: اشتغلوا قبل مئات السنين على الموسيقى. مثلا الكندي كان عنده رسالة كاملة عن العلاج بالعود، كان العود هذيك الأيام بتألف من 4 أوتار، فربط أوتار العود بأخلاط الجسد والنبض، وكان يعني بمارستان النوري اللي هو مثل المشفى يعني بدمشق، وبمارستان قلوون كانت المشافي بالعالم بتوظف على في عود ليعزفوا للمرضى عند الفجر والمغيب لتهدئة الأعصاب والنبض. ومن هون بجاوبك على سؤالك، الموسيقى القريبة على صوت الطبيعة. طبعا لك الموسيقى مثل الآلات الوترية، حتى البيانو اللي هو بيقلد، هو عبارة عن مطرقة صغيرة بتدق على وتر معدني مشدود ضمن صندوق خشبي، بيقلد حركة نقل المطر على الأشجار. فالموسيقى بالمدى الصوت المنخفض يعني ما بين 100 هرتز ل 800 هرتز، مع إيقاع ما بين 60 ل 80 اللي هو إيقاع القلب الطبيعي عند الهدوء، فالدماغ البشري مبرمج تطوريا أنه يرتاح لها الأصوات الطبيعية، لأنها بتشبه أصوات الطبيعة الأم، بعيدا عن الطنين الصناعي والضجيج الإلكتروني اللي ممكن يوتر الأعصاب. كلنا ممكن أحيانا نسمع أصوات موسيقية ممكن توتر الأعصاب، فهالترددات الخشبية أثبت بالتخطيط الدماغ أنها بتبطئ من كهرباء الدماغ، وبتدخل موجات ألفا، موجات الألفا ويفز هي موجات الصفاء الذهني والاسترخاء الواعي. عكس موجات بيتا. وبالتالي فعلا في موسيقى معينة ممكن تكون مفضلة عن موسيقى أخرى بالاسترخاء.
0: نعم، يبدو أنه في موجات حكيت عنا الآن صوتية 174 هرتز، هيدي الموجة بتشفي من الأوجاع وبترخي العضلات. عنا 285 هرتز يبدو بتساعد على تجديد الخلايا والأنسجة. عنا 528 هرتز بتصلح الأدئان، يعني الحمض النووي. ف يعني هذا علم بحد ذاته دكتور ياسر.
1: طبعا بس بدنا ننتبه، في اشياء مثبته علميا وفي اشياء هي اجتهادات او يعني شغل سوشيال ميديا. الدراسات اللي حكينا عنها، مثلا في دراسه مهمه عن موضوع الموسيقى وعلاقتها بالجهاز الودي والنظير الودي، هاي الدراسة أظهرت أنه طبعا نعرف أنه الجهاز الودي هو جهاز القتال، هو اللي بيسرع ضربات القلب وممكن بيكسر الشرايين وبيطفي المزاج، بينما النظام الودي هو جهاز الراحة وهضم الأكل وتغذية الحوض. الرغبة بتشتغل لما بيكون شغال الجهاز نظير الودي. فأثبتت هاي الدراسة أنه الموسيقى أو الاستماع للموسيقى بتشغل، بتكبح إفراز الكورتيزون واللي هو العدو اللدود لهرمون الذكورة، يعني التوتر بينزل. وكمان ظهرت بدراسة نشرتها مجلة سايكونيورو اندوكرينولوجي، تبين أن الاستماع للموسيقى الهادية بيخفض ضربات القلب. إذن في دراسات معينة أثبتت أنه بيخفض ضربات القلب، أما الآلام أو زيادة التستوستيرون أو شيء، هاي ما في هيك دراسات مثبتة يعني بهذا الموضوع.
0: نعم، إذن هل بالنسبة لك دكتور ياسر العباس، يعني أنت كاستشاري في جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، هل من الممكن أن نستعمل أو نلجأ للموسيقى كعلاج مساعد عند الرجل الذي يعاني من انخفاض بالرغبة الجنسية؟ هل من الممكن أن تكون فعلا علاج؟
1: هلا نحن بدنا نفرق ما بين نوعين من انخفاض الرغبة الجنسية أو حتى الاضطرابات الوظيفة الجنسية. النوع اللي هو ناتج عن مشاكل عضوية مثل اضطرابات الهرمونات، مشاكل السكري، مشاكل الغدد الصماء الثانية، هذا نوع طبعا بيتعالج بالأدوية وبيتعالج بعلاجات معروفة. في عنا ضعف رغبة جنسية وكثير عم نشوفه بالسنين الأخيرة وخاصة عند فئة الشباب بدون أي سبب، يعني ما في سبب عضوي مباشر. يعني شاب بيجي بعمر العشرينات أو الثلاثينات غير مدخن، رياضي، بيلعب رياضة، لكن عم يشكي من ضعف الرغبة الجنسية. فمنا نسأل حالنا ليش هالمعاناة زادت بالسنين الأخيرة؟ وهون بدي أنا وجه سؤال للمستمعين، سؤال يعني كل واحد يسأل نفسه، إمتى آخر مرة جلست فيها واستمعت لمقطوعة موسيقية 5 دقائق أو 10 دقائق بروقان وصفاء هيك بدون تشتيت الموبايل، بدون ما تمسك الموبايل؟ أو إمتى آخر مرة استمعت لمقدمة كاملة لأغنية لأم كلثوم؟ يعني حتى على الميوزك بلاي بيحطوا لنا الخط المختصرة. وإمتى آخر مرة تركت فيها موبايلك بغرفة تانية وقعدت مع شريك حياتك بحضور ذهني وعاطفي كامل، يعني بدون ما تتصفح الأخبار كل شوي أو تشوف الفيديوهات القصيرة؟ ومن هون كان يعني موضوع علاج ضعف الرغبة الجنسية المنتشر كتير هذه الأيام، ممكن نلجأ نحن للاستماع للموسيقى لتفعيل شفرة الأمان والانتقال بالمود تبع الجسم أو بالسيستم تبع الجسم من السيستم التنبيه العالي أو التنبيه الودي لسيستم النظير الودي اللي هو الاسترخاء والأمان.
0: نعم. يا ترى دكتور، هل من الممكن أن تنصح الأشخاص الذين يستمعون إلينا اليوم بكيفية الخضوع لجلسة استماع؟ هل هناك طقس معين للاستفادة أكثر من الموسيقى بهدف الاسترخاء؟ ياريت تعطينا نصائح علمية طبعا لكي نصل إلى التخلص من حالة التوتر وندخل في حالة الاسترخاء. كيف يتم الاستماع إلى الموسيقى؟
1: تمام. هلا أول شيء بدي خلي الشخص يتخيل إنه جسمنا عبارة زي الجسم ما فيه أي مشاكل عضوية، عبارة عن سيارة جديدة، سيارة كاملة المواصفات التقنية، لكن الدرايفر أو السيستم المشغل لها هو موديل 200,000 سنة لورا.
0: نعم.
1: فبدنا ياكن أول شيء تريحوا الدرايفر وتنبهوه لهذا الدرايفر إنه رنة الموبايل أو الأخبار اللي عم تجي ما هي معنا نمر مفترس، هي نعم. شيء فقط منبه خطر عم يرفع لك الأدرينالين فقط.
0: نعم.
1: فلا تطلبوا من جسمكم بثاني واحد ينط من حلبة مصارعة والضغوط لفراش الحب والرومانسية. يعني عملوا منطقة عازلة اللي هي البفر زون، هاي المنطقة العازلة ضرورية. مثلا خصصوا نص ساعة فاصلة، طفوا الشاشات، حطوا الموبايلات بغرفة تانية، خففوا الإضاءة. حكيتي أنت بأحد الدراسات بأحد الحلقات عن موضوع تأثير الإضاءة على مشاكل القلب أو أمراض القلب، وشغلوا شفرة الأمان الطبيعية. الموسيقى هي شفرة الأمان الطبيعية، يعني خلوا بالبيت عزف هادئ لآلي حية من وحي الطبيعة، يعني تقاسيم عود ناعمة بمقام النهاوند أو البيات أو عزف بيانو رومانسي هادئ. ثانيا تنفسوا اللحن، خلوا النغم يوصل لدماغك القديم ويريحه ويقول له ارتاح، خلصت اليوم المعركة، صرنا بأمان، لاحقين على معركة بكرة.
0: نعم.
1: ساعتها هالدرايفر هاد بيهدأ.
0: نعم.
1: وبينزل الكورتيزول وبيضخ أكسيد النتريت. أكسيد النتريت هو موجود بالشرايين، هو بيسمح للشرايين أن تتوسع ويحدث
0: توصل الدم.
1: الانتصاب.
0: نعم.
1: بالضبط. فبترجع هي السيارة بتمشي بأحسن ما يكون بكل صحة وجمال.
0: نعم.
1: بعكس ما إذا درايفر يعني خايف ومتوتر، كل شوي ممكن يبطئ أو ممكن يوقف السيارة على جنب.
0: نعم. ولكن دكتور ياسر العباس، هل من الممكن أنه يكون تأثير الموسيقى مختلف لدى الرجال الأكبر سنا مقارنة بالشباب، أم التأثير هو نفسه حتى عند النساء؟
1: بالحقيقة بنرجع لنحكي أنه دماغنا هو العضو الجنسي الأول. شو الدماغ تبعك مبرمج على موسيقى معينة ضمن هاي الترددات اللي حكينا عنها أو أنواع الموسيقى اللي بتقلد الطبيعة اللي حكينا عنها. رح أعطيكي مثال، موسيقى الناي هي تماما بتشبه مرور الهواء بالأشجار المجوفة. أيام كان يسمع الإنسان لهذه الموسيقى، بالأساس هو اخترع الناي كتقليد للطبيعة.
0: نعم.
1: وبالتالي فهي موسيقى بتعود بتفعل شفرة الأمان عند هذا الإنسان. كل شخص عنده موسيقى خاصة فيه بتهيئ له الأرضية البيولوجية السليمة لحدوث الرغبة والاستجابة، إن كان كبير ولا صغير.
0: نعم. شكرا لك دكتور ياسر العباس على إلقائك الضوء على هذا الملف الهام جدا والخاص جدا، لأول مرة نثيره في الصحة المستدامة، وكانت هذه فكرتك، شكرا لك عليها. وأنت أيضا اخترت المقطوعة الموسيقية التي سنستمع إليها، لماذا اخترت هذه الموسيقى لزياد رحباني؟
1: طبعا زياد الرحباني رحمه لروحه بعتبره هو يعني عبقري الموسيقى العربية الحديثة اللي نقل الزائقة الفنية لمستمعينه لمستوى آخر. بهذه المعزوفة هو اللي مستوحاها من رابسودي الهنغاري لفرانس ليست، عم يثبت انه الموسيقى هي شفرة واحدة، إن كانت موسيقى كلاسيكية كانت غربية. هون مزج ما بين الموسيقى الغربية، نشوف كيف آلة البيانو بتبدأ بالأول، بعدين بتدخل موسيقى القانون، بعدين بتدخل آلة الإيقاع الدربكة العربية ضمن تمازج وتآلف فعلا عبقري حقا. وهذا اللي هو نحكي الاستماع الموجه للموسيقى.
0: نعم.
1: نركز بكل التفاصيل.
0: نعم. الآن سنحاول التركيز بكل التفاصيل وسنرى النتيجة علي، على ريتا، على السلافة، على مستمعينا وعليك. نخبرك بعد الاستماع، بعد الفاصل الموسيقي نستمع.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور ياسر العباس، الاستشاري في جراحة المسالك البولية وصاحب مركز الدكتور ياسر للمسالك البولية وأمراض الذكورة، معنا على الخط مباشرة من قطر. شكرا لك دكتور ياسر العباس على كل المعلومات الهامة التي أعطيتنا إياها حول موضوع الاستماع للموسيقى وتحسين الوظيفة الجنسية. الآن سنأخذ أول اتصال يريدنا من سلطنة عمان من مستمعينا غالب. أهلا وسهلا فيك يا غالب، كيفك؟
2: أهلين، مساء النور. الحمد لله، والله تمام الحمد لله. إيش أخبارك؟ كيف صحتك؟
1: أنا بخير شكرا شكرا، تفضل.
2: إن شاء الله دائما. موضوع حلقة اليوم جميل وشوية حساس. نعم. بس أنا سونيتا بعد إذنك يعني عندي رأي شوية كذا مخالف تقريبا. نعم. أتمنى الدكتور يوضح أكثر كونه هو رجل ودكتور يعني يمكن فاهم. نعم. أكثر. أول شيء أشكرك جدا صراحة، موضوع جميل نتحاور فيه. دكتور مساء النور، إن شاء الله يكون طيب ومرتاح.
3: مساء الخير أستاذ غالب، أهلا بك.
2: شكرا دكتور. دكتور، بموضوع حلقة اليوم جميل صراحة، خاصة الموسيقى لما نزلت حاولت يعني أستوعب يعني حالة الرجل في العلاقة بهذه الموسيقى. أنا أعتقد صراحة أن رغبة الرجل أكثر تجيب من المرأة نفسها، كونها ممكن موسيقى مع الرقص، ممكن صوتها هي يعني اللي ممكن تعطي الرغبة أكثر من موسيقى. أعتقد يمكن الموسيقى يعني تتجه للأنثى أكثر من الرجل. الرجل يحب الهدوء، يمكن يحب صوت المرأة، يحب أشياء ثانية كثيرة تظهر اللي ممكن يكون من رغبة الرجل وتزيد الرغبة بشكل أقوى يعني في التجربة.
3: هلأ نحن هم نفرق ما بين شغلتين، المثيرات المباشرة والمثيرات غير المباشرة. طبعا صوت المرأة وشكل المرأة وعطر المرأة هي من المثيرات المباشرة للدماغ، اللي هي بتحفز إفراز النواقل العصبية اللي بتؤدي لحدوث الإثارة الجنسية أو الانتصاب. بس الشيء اللي لازم نفهمه انه ما قبل حدوث الرغبه الجنسيه هناك مرحله بندركها او جميعنا ما بندركها، اللي هي الانتقال من حاله الصراع اليومي مع المنغصات الحياه والاشياء اللي عم تزعجنا كل اليوم، والمرحله اللي هي الوصول للرغبه الجنسيه. في هون مرحله فاصله، هون بفيد فيها الاستماع للموسيقى بشكل كتير كبير.
1: نعم
2: صحيح.
1: اذا غالب، هل لديك اسئله اخرى ام تكتفي بهذا السؤال؟
2: والله انا عندي ملاحظه بعد، اللي هي ممكن صحيح بعد يعني العلاقه فتره ممكن تستمع للموسيقى كذا كهدوء كذا، وممكن يعني العلاقه ممكن تعملها مره ثانيه وثالثه بعد وقت الاستراحه انا اقصد كذا يعني. اما وقت يعني اللي هو ما قبل العلاقه، فاعتقد الرجل يكون صعب عليه كذا يعني، راح يركز يعني في العلاقه. وشكرا دكتور. شكرا
1: لك يا غالب، تحياتنا لك. ننتقل إلى لبنان الآن دكتور ياسر العباس مع هذه الرسالة التي وصلتنا من هناك، نستمع.
4: مساء الخير، يعطيكم العافية، معكم مستمع دين من لبنان. أنا حاب أسأل الدكتور بالنسبة للرجل يعني يلي ما بيشكي من شيء، بس لنعرف ناخد فكرة لحد أي عمر يقدر يمارس الجنس، مثلا أقصى حد مثلا. شكرا
1: لمستمعينا. إذن الرجل السليم رغبته الجنسية وقدرته على ممارسة العلاقة الحميمة حتى أي عمر.
3: طبعا الرغبة الجنسية شيء، والممارسة اللي هي تحتاج لها يعني قدرة فيزيائية وفيزيولوجية شيء ثاني. الرغبة الجنسية ممكن تظل يعني مستمرة لأعمار متقدمة، والرغبة الجنسية ترتبط كثير أحيان بالموتيفيشن، شو هي الدوافع للوظيفة الجنسية أو للعلاقة الجنسية. فإذا كان في دوافع حقيقية والشخص صحته جيدة ومقبل على حياته وبيعمل الرياضة، ممكن للسبعين أو الثمانين تستمر عنده الرغبة الجنسية. أما الوظيفة الانتصاب وعم يسأل عن موضوع العلاقة، فهي مرتبطة كثير بسلامة الجملة الوعائية بشكل أساسي والجملة العصبية بالشكل الثانوي.
1: نعم، شكرا. ننتقل إلى اليمن مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
5: حياك الله سوليت على جهودك المميزة وعلى الحلقة المميزة في وجود الأستاذ ياسر والسماع للمقطع الموسيقي الملهم في وقت اللي نسينا أنه في حاجة فيها موسيقى في العالم في ظل الظروف التي يعيشها يعني معظم الناس في مجتمعاتنا من جفاف العواطف وجفاف يعني نعيش في صحراء الحمد لله. شفرة الأمان فعلا حسستها مع الاختيار للمقطع الموفق للأخ ياسر. شكرا شكرا على الحلقة المميزة.
1: شكرا لمستمعتنا. وعنا كمان مستمعة هيك الموسيقى أعجبتها، عواطف من سوريا بتقول مرحبا، ألف شكر لك وللدكتور ياسر وحييه على اختياره الرائع لهذا اللحن الذي يدغدغ الأحاسيس ويفرح النفس ويوقظ ذكريات السوريين وأخص منهم المتذوقين للموسيقى ومتذكري الماضي. الموسيقى عندي غذاء الروح، فلكل لحن أو أغنية ذكرى تنقلني إلى عالم آخر، وخاصة أغاني أم كلثوم وعبد الحليم. وكثيرا ما أشارك المغنية أو المغنية وأردد الأغنية التي أستمع إليها. شكرا. لازم نعمل صحيح. برنامج موسيقى صحيح. أنا وإنت
3: طبعا طبعا الموسيقى تفصل الإنسان عن الواقع مثل المديتيشن مثل الرياضة أكيد.
1: إذن أشكر عواطف، أشكر مستمعتنا من اليمن، وانتقل إلى مصر مع هذا السؤال. تحية طيبة لك وللدكتور ياسر. هل بعد انقطاع الطمس المرأة تفقد الرغبة الجنسية ولا تصلح للزواج؟ وما الفرق بين الرمل والتهاب المسالك البولية؟ وشكرا سونيتا لك وللدكتور. إذن
3: أول شيء موضوع السؤال الخاص بالمرأة هذا مش
1: من اختصاصك، نعلم
3: ما فيني جاوب
1: عليه، لكن بما أنه حكينا عن الرغبة الجنسية بشكل عام
3: الرغبة الجنسية بنرجع بنحكي أنه هي بتتولد من الدماغ، بتتولد من الأحاسيس والمشاعر، بتتولد من الموتيفيشن أو الدوافع عند الإنسان، فهي لا تنطفئ أبدا.
1: نعم.
3: الفرق ما بين الرمل والتهابات المسالك البولية، هلا ما في شيء اسمه رمل، نحن بنشوف بالتحليل البول شيء بنسميه كريستالز تحت المجهر، فهذا يعني يدعى بالعامية رمل. هي عبارة عن بلورات بيطرحها الجسم، تتشكل هاي البلورات من الفضلات المعادن والتكلسات داخل الجهاز البولي، وبتنطرح عن طريق بلورات. هاي البلورات إذا كان في مشكلة داخل الجهاز البولي وتجمعت وتبلورت ضمن بلورات كبيرة بتعمل الحصيات البولية. أما رمل ما في شيء اسمه رمل. التهابات المسالك البولية هي شيء له علاقة بالبكتيريا، في حال وجود بكتيريا انفكشن دخل على المسالك البولية من الأسفل أو من أي مكان ممكن يعمل أعراض الالتهابات اللي هي فيها الحرارة وفيها الموجودات مخبرية بتشير للالتهاب.
1: شكرا. ننتقل إلى السودان. مساكم سعيد. تحية طيبة لدكتور ياسر العباس ولك سونيتا. شكرا. سؤال خارج الحلقة، ما هي أعراض إصابة الشخص بمرض فيروس HPV؟ هل يمكن للشخص المصاب بهذا الفيروس الزواج؟ وشكرا.
3: الHPV هو عند الرجل في له أعراض أنه بتطلع الوارتس اللي هي التقاليل التناسلية، في لها أشكال مميزة وبيعرفها الطبيب مباشرة عند الفحص. حاليا في فحوص مخبرية، حديثا صار في فحوص مخبرية ممكن تكشف بالPCR تكشف وجود الفيروس بالحليل عند الرجل.
1: نعم إذن
3: طبعا في يتزوج شخص يعني بوجودها، لكن لازم يكون في يعني نوع من التنبيه للزوجة انه الـ HPV لانه في له نوع بنسميه الهاي ريسك، لازم يعني تتنبهها لانه تقوم هي كمان بالفحوصات الدورية.
1: نعم شكرا. والسؤال وصلنا من السودان من أبو علي، سؤال لأول مرة يكتب لنا أبو علي، بيقول هل بهم نوع الموسيقى يعني كلاسيك جاز أو موسيقى أخرى، أم أنه الأمر يعتمد بالكامل على التفضيل الشخصي لكل فرد؟ كيف يمكن للزوجين اختيار قائمة تشغيل بلاي ليست مشتركة تناسب كلا الطرفين دون أن تسبب إزعاج لأحدهما؟ متى تكون الموسيقى عنصر مشتت أو عنصر جيد للتركيز؟ وشكرا لكما.
3: تماما ملاحظته للأستاذ أبو علي مضبوطة، أنه الموسيقى ممكن أحيانا تكون مشتت، يعني مثلا إذا ترافقت الموسيقى مع غناء أو كلمات مزعجة بتكون مشتتة أو إذا ترافقت الموسيقى مع أصوات حادة ما بتناسب ذوق الشخص بتكون فعلا هي موسيقى مشتتة. أما يعني بظن يعني أنا من خلال تجربتي أنا بعزف على العود وبعرف أنه أي حدا حتى العايشين بالشرق والعايشين بالغرب بس سمعوا موسيقى العود أو موسيقى الآلات الوترية بيرتاحوا لها، ما بتزعجهم على الأقل. فإذا هي عليها نوع من الإجماع، موسيقى الناي، موسيقى البيانو، هذه الآلات، العزف الكلاسيكي اللي هو بشكل يعني هادئ ضمن تردد مثل ما حكينا بين 60-80 الإيقاع تبعه اللي بيشبه نبضان القلب طبعا. فاختيار مقطوعات متفق عليها ما بتسبب إزعاج للطرفين، هذا هو عنصر أساسي من الاستماع الموجه اللي حكينا عنه.
1: شكرا. ورسالة وصلتنا من دكتورة سمر لأول مرة تكتب لنا، شكرا دكتورة سمر على الواتساب من الدوحة، بتقول لا يوجد أي سؤال ولكن أحببت أن ألقي التحية على أشخاص مميزين أحبهم. نحن كمان منحبك يا سمر، شكرا.
3: تحياتنا للدكتورة سمر، أكيد
1: أنت تعرفها،
3: نحن منحبها كثير.
1: شكرا. ونبقى شكراً في قطر ونستمع إلى هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
6: يعطيك العافية مدام سونيتا، شكرا لك للدكتور على البرنامج. سؤالنا للدكتور هو ضمن اختصاصه، هرمون التستوستيرون ايش قد القيم الطبيعية للرجل بعمر 40-50 سنة، وشو اللي هي الطريقة للحفاظ عليه، وهل أدوية الاكتئاب لها علاقة بانخفاضه أو ارتفاعه؟ شكرا.
1: إذن شكرا.
3: طبعا قيم هرمون التستوستيرون بالنسبة للرجل فوق عمر 40 تختلف من مختبر إلى آخر وحسب الوحدات المستعملة. فلما الشخص بيعمل تحليل للتستوستيرون بيعطيه المختبر حسب المعيار الأجهزة اللي عنده قيمة التستوستيرون أو الرنج الطبيعي للتستوستيرون. لكن بدي نبه على نقطة هامة، نحن عادة ما منعالج الرقم، نحن ما منعالج قيمة التستوستيرون، احنا منشوف الشخص اذا عنده اعراض نقص تستوستيرون ولا لا. بمعنى اخر اذا اجانا تحليل مخبر يعني يظهر نقص بهرمون التستوستيرون لكن الرجل ما عنده اي اعراض، وظيفة جنسية عنده ممتازة والرغبة طبيعية ما عنده اي شيء، منقول انه ما بدك شيء، ما بدك علاج، هذا فقط تحليل مخبري، جسمك هيك شغال على التستوستيرون.
1: نعم.
3: ما في ادوية الاكتئاب ما بتأثر على التستوستيرون بشكل مباشر، لكن بتأثر على الرغبة الجنسية باعتبارها تشتغل على النواقل العصبية اللي داخل الدماغ.
1: نعم شكرا. وننتقل إلى صفحة الفيسبوك مع رشيد، كتب لنا تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا، بيقول دكتور ياسر هناك ترندات بالسوشيال ميديا بتحكي عن ترددات شفائية أو موسيقى محددة بتساعد على رفع التستوستيرون وبتعالج الاضطرابات، شو رأي الدكتور ياسر بالموضوع؟
3: طبعا احنا حكينا عنها خلال الحلقة وقلنا هي من أبرز الادعاءات غير العلمية، لا توجد دراسة سريرية معتمدة تثبت أن هناك تردد سحري ما في هيك شيء.
1: نعم.
3: نحن حكينا على الترددات ما بين 100 إلى 800 اللي هي رنج كتير واسع، لكن ما في تردد سحري نقول انه والله 820 أو 850، هي عبارة عن فقط ادعاءات. يعني عارفي على السوشيال ميديا في كتير من الناس بتطلع بتحكي فقط لجذب الانتباه.
1: نعم، لللايك. نعم
3: 100%. اللايك نعم. بيعمل على فكرة بيرفع الدوبامين.
1: نعم، بس الإيجابي ولا السلبي؟ إذا يمكن السلبي عند البعض، الإيجابي عند البعض الآخر. وننتقل إلى سؤال آخر على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وصلنا من علي بيقول شو الفرق بالموضوع بين الموسيقى بشكل عام وبين الاستماع للأغنيات، وأي أنواع موسيقى بيوصي فيها الدكتور، وشكرا.
3: هلا انا عندي يعني نظريه معينه بهذا الموضوع، انه وجود الكلمات بحفز بدماغنا مركز تحليل لغوي وبشتت الانتباه عن المشاعر الجسديه. انا نصيحتي الموسيقى الصافيه، لما بنسمع الموسيقى بدون الكلمات بنكون احنا عم نعزل المشتتات، وبنكون عم نخلي الدماغ يستمتع بالموسيقى.
1: نعم.
3: بالنسبة للموسيقى لكل شخص، نوع الموسيقى لكل شخص تفضيلاته، لكن دائما يعني يحبذ الموسيقى اللي هي بالآلات الطبيعية، البيانو أو الشرقية. أما الميتال أنا شخصيا ما كتير بحبها.
1: نعم ولا أنا أحب الموسيقى التي لديها نغم، ما في مونوتون، يعني دايما في حركة بالموسيقى،
3: في حركة، في طبعا في
1: وفي تناغم وانسجام وأشياء حلوة.
3: 100% نغمة الرست بالموسيقى الشرقية أو نغمة الحجاز بالموسيقى الشرقية بتتميز بإرخاء الأعصاب، لأنه في حقيقة أنه البعد الموسيقي ما بين النغمات هو بعد يعني يونيك للموسيقى الشرقية، مش موجود بالموسيقى الغربية.
1: غربية. نعم
3: صحيح.
1: شكرا. وننتقل إلى رسالة وصلتنا على الواتساب من بسام من ألمانيا، بيقول كيف بقدر أفهم الكيمياء بين الموسيقى والعلاقة الحميمة ببساطة، وشكرا لكل من ساهم بحلقة اليوم، وأخص بالذكر دكتور ياسر والإعلامية سونيتا. شكرا لك يا باسم. إذن
3: ببساطة نحن نتخيل أنه الجسم أو الدماغ في عنده اثنين مود، مود تشغيل، يعني مود الودي مود نظير الودي. مود الودي هو اللي بيتفاعل لما نحن نكون بحالة خطر، لما نكون بحالة تأهب، في حوالينا عم نشتغل في ستريس، هون مفعل عنا المود الودي اللي هو بيسرع ضربات القلب، بيشد العضلات، بيخلي الإنسان متأهب، الدماغ دائما متيقظ، فهون الدم عم يتوجه للمراكز اللي هي عم تشتغل على هذا الأساس، وبينسى يعني ما بيروح على الأعضاء الجنسية. بينما لما بيشتغل عنا المود النظير الودي، هون بترتخي العضلات والشرايين، منطقة الجهاز الهضمي والجهاز التكاثر بتتوسع، وهون بننتقل للمود اللي هو بينشط الرغبة الجنسية وبينشط الوظيفة الجنسية. الموسيقى بكل بساطة تفعل هذا المود النظير الودي.
1: شكرا. ونعود إلى لبنان مع هذا السؤال. تحية لكما. هل المريض الذي يعاني من تضخم في البروستاتا عليه أن يتجنب العلاقة الحميمة؟ إذن
3: لا، نحن من نميز البروستات هي جزء من الغدد الملحقة بالجهاز التكاثري للذكر، هي وظيفتها إفراز بعض المواد والسوائل المغذية للحيوانات المنوية، وبالتالي ما

0: نافع. هل هذا الحلف هو رد بطريقة أو بأخرى على ربما سياسة ترامب وسياسة الرئيس الأمريكي الذي رفض مرات عدة طلب السعودية بالتدخل ضد الحوثيين؟ باختصار من فضلك.
1: في هذه الجزئية يعني أتفق معك بشكل كبير أنه المملكة العربية السعودية أرادت من خلال هذا الحلف مع كل من تركيا وباكستان الرد على هذا التخلي الأمريكي المفضوح عن التحالف الاستراتيجي القائم ما بين المملكة العربية السعودية والوسائط الأمريكية. إعلان ترامب منذ الأيام الأولى لهذه المواجهة أنه يعني هناك اتفاق جرى ما بين أمريكا والحوثيين في جلسات تمت في سلطنة عمان قال له لن تتورط أمريكا في هذه المعركة. وبالمقابل كانت هناك تصريحات ترامب قال فيها أنه لن نتورط في الهجوم على أهداف حوثية لكن في ذات الوقت سوف نساهم في عملية الدفاع
0: على أساس التوقيع على أساس الاتفاق الذي وقع معهم أيضا.
1: نعم يعني هذا الاتفاق وقع في الأيام الأولى ما بين أمريكا والحوثيين في سلطنة عمان بألا تتورط أمريكا في مهاجمة الحوثيين حفاظا على الأهداف الأمريكية الموجودة في البحر الأحمر. وبالتالي تخلى ترامب عن فكرة الهجوم على الحوثيين لصالح المملكة العربية السعودية. في المقابل السعودية لجأت لهذا التحالف مع باكستان وتركيا وضغطت أن تنتقل لي من الخطوات الشكلية إلى الخطوات التنفيذية. وأنا أعتقد أن المسألة ستتوقف عند مسألة الردع الاستراتيجي أو المساهمة في عمليات الدفاع الجوي عن الأهداف السعودية التي زادت عن الحد الذي يمكن تحمله من قبل المملكة العربية السعودية.
0: أعود إليك دكتور جمال شلبي، كيف يمكن ربما لباكستان أن لا تفقد مصداقيتها مع إيران فهي وسيطة في ملف الحرب الإيرانية ونعرف علاقة إيران بالحوثيين؟
2: يعني أظن أنه باكستان دورها اليوم دور يعني صعب وصعب جدا ودقيق، خاصة أنها كانت هي أحد يعني الوسطاء المقبولين حقيقة بعد عمان من أجل التوصل إلى حل مع أمريكا. اليوم أعتقد الأمر صعب وصعب جدا إلا إذا كان هناك توافق واتفاق خارج نطاق الإعلام وخارج نطاق السياسة المعلنة بأن تقوم باكستان ربما بالتواصل مع السعودية ومع تركيا حتى تكون هي ربما عين ويد إيران بحيث تخفف وتخفض من أي محاولة للذهاب إلى حرب شعواء لا يمكن تخيلها في هذا المنطقة من العالم.
0: أختم معك دكتور إيهاب نافع، توسع هذا الحلف أسأل الكثير من الحبر، كان هناك حديث حتى عن مصر التي كانت جزء في المسار السياسي لكنها لم تكن في التوقيع. من هي الدول التي ستنضم ربما إلى هذا الحلف باختصار من فضلك؟
1: أنا أعتقد أنه من الوارد يعني بالنسبة لمصر كان دولة محتملة أن تكون ضمن الحلف. مصر حددت دور لها مرتبط بأمن البحر الأحمر وأعتقد أنه ليس من المطروح أن تدخل مصر في هذا التحالف عسكريا بشكل معلن وبشكل كامل لتحفظات عديدة لدى الدولة المصرية. الأمر الآخر أنه هناك دول من الممكن أن تبحث عن تحقيق مصالح مشتركة مع المملكة العربية السعودية، لأنه باكستان حين وقعت على هذا التحالف كان في المقابل هناك اتفاقيات اقتصادية كبيرة تخدم الاقتصاد الباكستاني، جزء منها تم الاتفاق عليه وجزء تم الوعد به. هناك دول عديدة في المنطقة من الوارد أن تدخل في هذا التحالف، ربما من بينها الأردن، ربما من بينها أعتقد أنه من الوارد أنه ماليزيا قد تكون من هذه الدول، أندونيسيا، وهذه دول تبحث عن تحقيق مصالح مشتركة مع المملكة مع العربية السعودية والاتفاق بالاستفادة من هذا الموقف الذي تعيشه المملكة والذي من الممكن أن تدفع مقابله مصالح استثمارية كبيرة تفيد دول عديدة تراقب الموقف باهتمام.
0: الدكتور إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي في القاهرة، شكرا جزيلا لك. وأشكر جزيلا الشكر أيضا الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية.
3: مدونة اليوم
4: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. كافي شو برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية يجمع الخبر المفيد.

0: والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية.

0: ثانية نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها أمل بيروك. صباح الخير.
1: صباح الخير ريتا. ونبدأها بالعناوين. في الذكرى الثالثة لهجمة 7 أكتوبر، مراسم شعبية ورسمية في إسرائيل، وأوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة. السعودية تعلن اعتراض صاروخ استهدف جنوب غرب البلاد وسط اشتداد المواجهة مع الحوثيين. نائب الرئيس الأمريكي يقول على إيران خفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. وفي فرنسا تلاميذ الثانويات يطالبون بمواصلة الاحتجاجات لزيادة موارد التعليم وتحسين أوضاع المدارس والأساتذة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر تشرين الأول، الحدث الذي شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها. تحيي إسرائيل إذن ذكرى ضحاياها بمراسم رسمية وشعبية. هذا وأقر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي بالفشل في حماية السكان وانكسار ثقتهم بالجيش، متوعدا حماس برد قوي على أي هجوم جديد. تصريحات تأتي وسط تأهب أمني وتحذيرات حكومية تربط احتمال التصعيد بالانتخابات المقبلة في إسرائيل. من القدس زياد حلبي.
3: في الذكرى الثالثة 7 أكتوبر تتزاحم في إسرائيل التحذيرات من الانفجار المقبل، ويتراجع بينها سؤال المحاسبة على الإخفاق الذي فتح أبواب الحرب. نتنياهو يستحضر ما يسميه إنجازات القتال على 7 جبهات، ويحذر من محاولة حماس التأثير في الانتخابات بعمل عسكري، متوعدا برد هائل. ووزير الدفاع كاتس الذي هدد حماس وسكان القطاع أيضا يوسع خريطة التهديد إلى الضفة الغربية، ملوحا بحرب على السلطة الفلسطينية إذا وجهت أجهزتها السلاح نحو المستوطنين والجيش، وبحملة تدميرية تتبع نموذجي غزة ولبنان. لكن التقدير الأمني يضع حدا لليقين السياسي، حماس قد تتحرك عسكريا في الفترة المقبلة ردا على الضربات الإسرائيلية، ولا معلومات استخباراتية محددة عن هجوم قيد التخطيط وفق مصادر عسكرية. وفي هذه الأجواء بحث قادة الجيش والشباك والشرطة حساسية الفترة السابقة لل انتخابات أمنيا، فيما حضر مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في الخارج من احتمال استهدافهم في الذكرى. فيما يبقى سؤال المسؤولية عن 7 أكتوبر الذي يطالب به الشارع والمعارضة مفتوحا بعد 3 سنوات في انتظار نتيجة الانتخابات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وتحل الذكرى الثالثة لهجمة 7 أكتوبر على قطاع غزة الذي دخل منذ ذلك اليوم في حرب طويلة خلفت الألاف من القتلى والجرحى ونزوحا واسعا لمعظم سكان القطاع. حول الوضع في القطاع نستمع لهذا التقرير من غزة مع مراسل مونتي كارلو وسام أبو زيد.
4: مع انقضاء 3 سنوات على الحرب في غزة ودخولها عامها الرابع، لا يزال الفلسطينيون يتمسكون بأمل إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وفتح المعابر وبدء عملية إعادة الإعمار وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أكتوبر من العام الماضي. ذكرى تمر دون تقدم ملموس في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، فيما لا يزال أكثر من 1 مليون فلسطيني يعيشون في خيام النزوح وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة. وتفيد التقارير الطبية أن عدد الضحايا منذ اندلاع الحرب تجاوز 74,245 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 175,200 من الجرحى. أرقام تواصل الارتفاع يوميا مع استمرار النشاط العسكري للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، بينما يعيش أكثر من 2 مليون فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 30% من القطاع، وسط أوضاع إنسانية واقتصادية تزداد قسوة مع استمرار الحرب وتداعياتها. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: في الضفة الغربية المحتلة، ومع مرور 3 سنوات على الحرب في غزة، نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية وقفة بحضور عدد من أهالي الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لتسليط الضوء على واقع الأسرى الصعب داخل السجون الإسرائيلية، الذي أو هذا الوضع الصعب الذي تنام بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 من رام الله شروق أسعد وتفاصيل.
5: والدة الأسير أحمد دينو تحمل صورته إلى جانب صور أخرى للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
6: مين إليك؟
7: ابني أحمد دينو انحكم 13 سنة للجوع والضرب، نزل من وزنه 45 كيلو.
5: أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمعتقلين وضعنا في حجم الاعتقالات خلال 3 سنوات الماضية.
8: 30,000 معتقل ومعتقلة منذ 7 أكتوبر، تم اعتقال أكثر من 4,000 طفل. الآن داخل السجون الإسرائيلي 89 فتاة بينهن 3 حوامل، بالإضافة إلى وجود 1620 معتقلا من قطاع غزة، شرعت قانون إعدام خاص بهم، هذا بالإضافة إلى ارتقاء 92 أسيرا شهيدا.
5: المحامية والمدافعة عن قضايا الأسرى سحر فرانسيس قالت لنا لم يشهد الأسرى الفلسطينيون واقعا أكثر قساوة ولا إنسانية.
9: تم عزل الأسرى بشكل كامل عن العالم الخارجي، 3 سنوات من منع زيارات الصليب والأهل، وطبعا العنف والتعذيب الجسدي الشديد، حد القتل، إهمال الطب الشديد، سياسة التجويع، الاعتداءات الجنسية واسعة النطاق وبشكل ممنهج.
5: فيما لكل معتقل وعائلة قصة وتفاصيل معاناة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة اعتدى مستوطنون إسرائيليون بالضرب على مصور صحفي من وكالة فرانس بريس، وأطلقوا النار باتجاه زميل له أثناء تغطيتهما يوم أمس. هجمات المستوطنين التي تصاعدت مع بدء موسم قطف الزيتون. في الملف الفلسطيني دائما، أعلنت السلطة الفلسطينية رفض إسرائيل السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، ما يزيد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 20 نوفمبر المقبل. هنا في فرنسا، دعا تجمع طوارئ فلسطين إلى تظاهرة في باريس اليوم الأربعاء تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إحياء ذكرى هجمات 7 تشرين الأول أكتوبر في إسرائيل. لكن السلطات الفرنسية حظرت هذه التظاهرة، وذلك بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة باريس. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد، في أحدث تصريحاته بشأن القيادة الإيرانية. من جهة أخرى، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة حصرية مع رويترز إنه على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن غير متأكدة من الكيفية التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات. في شأن اليمن، تتواصل التطورات العسكرية والسياسية، حيث وصل تحالف بقيادة السعودية ضرب منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين ولمخازنها. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية، مشيرا إلى أن التحالف مستمر بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادر هذه الصواريخ من صنعاء محمد السماوي مراسل مونتي كارلو وتفاصيل أكثر حول الميدانيات.
6: شن طيران السعودي غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران ومحافظة صعدة ومحافظة الجوف بحسب مصادر إعلامية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز شهدت تصعيدا عسكريا كبيرا وواسعا هو الأعنف منذ فترة، حيث شنت القوات الحكومية مسندة بالمقاومة الشعبية وقوات درع الوطن عملية عسكرية واسعة تحت اسم فجر اليمن، تمكنت خلالها السيطرة على جبل المنظرة والأشاريف وذيبان جنوبي تعز. واشتباكات ما زالت مستمرة في جبهة الوازعية وعدة جبهات في محافظة تعز بحسب وسائل الإعلام التابعة للقوات الحكومية، فيما تقول جماعة أنصار الله الحوثيين أنها أيضا تتقدم وما هي إلا مسألة وقت فقط، ويتم السيطرة الكاملة على كل المواقع الاستراتيجية في محافظة تعز، فالجبهات في ذروة الاشتعال والقتلى والجرحى والنازحين أيضا على حد سواء يزدادون يوما بعد آخر. وانقطاع الطريق المؤدي إلى محافظة عدن يفاقم الأزمة بشكل أكبر في سباق من قبل الطرفين على السيطرة وتثبيت الأقدام على الأرض. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: في لندن يواجه ثلاثة إيرانيين اتهامات بجمع معلومات عن صحفيين وأشخاص آخرين ضمن تحركات يشتبه بأنها سبقت التحضير لاعتداء محتمل، وبين رواية الادعاء وإنكار المتهمين تبحث المحكمة طبيعة المهام التي نفذوها ومدى معرفتهم بأهدافها. هدى الحسيني من لندن والتفاصيل.
10: بدأت في لندن محاكمة ثلاثة إيرانيين بتهمة التجسس لصالح طهران في قضية تقول النيابة إنها تتعلق بمراقبة صحفيين معارضين تمهيدا لاستهدافهم. مثل المتهمون المقيمون في لندن أمام محكمة وولويتش الجنائية، حيث نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. بحسب الادعاء نفذ الثلاثة عمليات مراقبة واستطلاع بين أغسطس آب 2024 وفبراير شباط 2025، وزاروا عناوين مرتبطة بأشخاص يثيرون اهتمام النظام الإيراني، بينهم صحفيان يعملان في قناة إيران انترناشنال الناطقة بالفارسية التي تصفها طهران بأنها منظمة إرهابية. لم ينكر المتهمون زيارة تلك العناوين والتقاط صور ومقاطع فيديو، لكن أحدهم قال إنه تصرف تحت الإكراه والخوف، فيما أكد الآخران أنهما لم يكونا يعلمان أن عملهما يخدم الاستخبارات الإيرانية. ستركز المحاكمة على تحديد ما إذا كانت هذه التحركات تمهد لأعمال عنف وما إذا كان المتهمون يعرفون الغرض منها. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي العراق أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية بحدوث مواجهات بين قوات الأمن العراقية وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في كركوك. في ليبيا انتخب البرلمان الليبي الصالحين عبد النبي رئيسا له خلفا لعقيل صالح الداعم للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد، في خطوة قد تشير إلى تغير التوازنات السياسية وتتزامن إزاحة عقيل صالح مع مناقشات بشأن مبادرة أمريكية لإحياء العملية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية. رضا جودي والتفاصيل.
11: انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا جديدا لمجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له جاء عقب موافقة 98 نائبا على نظام داخلي جديد يحدد مدة ولاية رئيس المجلس ونائبيه بعام واحد فقط، منهيا ترتيبات استمرت منذ انتخاب أول قيادة للمجلس عام 2014. وأفاد نواب بوجود تذمر متزايد من إدارة عقيل صالح للمجلس متهمين إياه باتخاذ قرارات دون الرجوع إلى الأعضاء. ولطالما اعتبر عقيل صالح البالغ من العمر 82 عاما حليفا وفيا لعائلة المشير خليفة حفتر التي تسيطر على شرق ليبيا. وينحدر الرئيس الجديد للمجلس الصالحين عبد النبي من مدينة طبرق، وسبق له أن ترأس لجنة الصداقة الليبية التركية في البرلمان وهو حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية. كما انتخب المجلس طارق الأشتر نائبا أولا لرئيس المجلس ومصباح دوما نائبا ثانيا ضمن التشكيلة القيادية الجديدة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعكس تحولات في موازين القوى داخل معسكر شرق ليبيا بالتزامن مع جهود دولية متواصلة لإحياء العملية السياسية وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب منذ عام 2014.
1: وهنا في فرنسا وصل طلاب المدارس الثانوية المطالبة بتوفير موارد للتعليم يوم أمس في مظاهرات قالت السلطات الرسمية إنما لا يقل عن 250 ألف متظاهر شاركوا فيها عبر مختلف أنحاء البلاد، ويعتزم التلاميذ مواصلة تحركهم رغم دعوة الحكومة إلى العودة إلى مدارسهم للحوار. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، أبرز عناوينها: في الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر، مراسم شعبية ورسمية في إسرائيل وأوضاع إنسانية صعبة في غزة، ونائب الرئيس الأمريكي يقول على إيران خفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: هي معك ريتا، ونذهب إلى الأمريكيتين.
12: نعم، والبداية من لوس أنجلوس، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة. نيويورك مشمس بالإجمال، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 20 درجة. واشنطن مشمس بالإجمال، حرارة 22 درجة. في أوتاوا زخات مطر متفرقة، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 14 درجة. مونريال مطر، الحرارة 16. تورونتو مطر أيضا في الصباح، مشمس جزئيا بعد الظهر، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة. في مكسيكو مطر، الحرارة 21. كاراكاس أمطار رعدية اليوم، الحرارة 26 درجة. أخيرا في برازيليا، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 32 درجة.
2: مباشر مع مراسل.
1: الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والحروب الأخرى التي عقبت الهجوم بما فيها الحرب الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والعلاقة بين كل هذه التطورات، إذن وضعت الولايات المتحدة في مأزق سياسي واستراتيجي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن هشام الحم. هشام صباح الخير.
13: هلا هشام. صباح النور
1: هشام. كيف تعاملت الولايات المتحدة مع الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر؟
13: لم تنظم الولايات المتحدة أي مناسبات رسمية محددة أو لمعالجة أثار الهجوم وما جرى في المنطقة بعد الهجوم، ولكن الرئيس ترامب أشار إلى هجمات حماس في خطابه أمام الأمم المتحدة، وممثل الولايات المتحدة في نيويورك أيضا تحدث عنها، السفارة الإسرائيلية والمنظمات اليهودية الأمريكية نظمت وستنظم غدا مناسبات لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم، ويعني والحديث عن معاناة أهالي الضحايا، وهناك أيضا اهتمام أمني واسع في مختلف الولايات المتحدة بالمظاهرات الكبيرة التي نتوقعها اليوم المتعاطفة مع الفلسطينيين والمنتقدة لإسرائيل وسياساتها، وهذا يتمشى مع المظاهرات التي ستنظم في جميع أنحاء العالم. ولكن الولايات المتحدة كما رأينا من نشاطات الرئيس ونائب الرئيس وغيره منشغل الآن في الحملة الانتخابية قبل الانتخابات النصفية، وبالتالي إحياء هذه الذكرى سوف يبقى في نطاق المناسبات المحدودة.
1: نعم هشام، يكرر الرئيس ترامب القول إن الحرب ضد إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر المقبل، هل يعني ذلك العودة إلى الخيار العسكري أم تعزيز فرص التفاوض؟
13: تبين مختلف بعض الدراسات الاقتصادية والسياسية أن النظام في إيران بدأ يشعر بوقع العقوبات الاقتصادية، وبالتالي هناك من يقول يجب أن تواصل الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية وأن لا تلجأ في المستقبل القريب إلى العمل العسكري، لأن يعني إيران تنزف اقتصاديا، ولكن في المقابل الولايات المتحدة تدفع ثمن كبير لفرض هذا الحصار، إلى أن هناك حوالي 20 سفينة حربية تقوم بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. والسؤال هو إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة تحمل الكلفة المالية والعسكرية لمثل هذا الحصار؟
0: نعم.
13: ولكن إذا استطاعت الولايات المتحدة إكمال هذه المسألة، إكمال الحصار لبضعة أشهر، سوف تشعر إيران بالفعل بعجزها عن دفع رواتب الموظفين الرسميين، عن تسديد أي ديون خارجية أو استخدام أي عملة صعبة، وهذا يمكن أن يدفعها أو يدفع بعض الكتل داخل النظام الإيراني إلى الدعوة إلى العودة للمفاوضات. استئناف العمليات العسكرية أيضا مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه سيرغمها على استخدام ما تبقى لديها من ذخائر مكلفة جدا.
0: واضح. هشام ملحم كنت معنا من واشنطن في فقرة مباشر مع مراسل، شكرا لك. والآن إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، هي اليوم من إعداد وتقديم لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
14: صباح الخير أمل.
0: لميس، من أبرز المواضيع في الصحف الفرنسية اليوم ذكرى مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر، أو على هجمات 7 أكتوبر 2023. كيف تناولت الصحف هذا الموضوع؟
14: بالفعل أمل، سلطت الصحف الفرنسية بمعظمها الضوء على ذكرى مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر، متوقفة عند استمرار تداعياته على المستويات العسكرية والسياسية والإنسانية. صحيفة ليزيكو ركزت على استمرار نفوذ حماس داخل قطاع غزة والغموض الذي يحيط بمستقبل القطاع وإعادة إعماره، وأشارت اليومية إلى أن هذه الذكرى ستؤثر بشكل كبير على الانتخابات التشريعية في نهاية الشهر. من جهتها ليبراسيون قدمت قراءة سياسية ناقدة، معتبرة أن صدمة 7 أكتوبر لا تزال حاضرة في المشهد الإسرائيلي وتؤثر في النقاش حول استمرار الحرب والمساءلة السياسية. أما لوموند فاختارت الزاوية الإنسانية من خلال شهادة الرهين السابق عمر شام توف، الذي لا تزال آثار تجربة الأسر تلاحقه، لكنه يؤكد رفضه لمنطق الانتقام ويدعو إلى مواصلة الحوار.
0: لومانيتي مقال فيه إسرائيل تدمر أدلة على الإبادة الجماعية في غزة، طبعا حسب هذا المقال في صحيفة لومانيتي.
14: يتناول المقال ما وصفه الكاتب بمأساة الفلسطينيين الذين ما زالوا عاجزين عن استعادة جثامين أحبائهم المدفونة تحت أنقاض المنازل في شمال غزة. تنقل الصحيفة قصة زياد خضر الذي فقد زوجته بعد قصف منزلهما في جباليا، إذ لا يزال عاجزا عن الوصول إلى جثمانها بعد 2 بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية ومنطقة الخط الأصفر. تشير الصحيفة إلى أن هذا الخط الذي أنشئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 أصبح يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عن بقية القطاع، فيما اتسعت القيود المرتبطة به لتشمل نحو 70% من غزة. كما تتحدث عن إزالة كميات كبيرة من الأنقاض، محذرة من احتمال طمس أدلة وانتشال رفات الضحايا. تقدر السلطات الفلسطينية وجود أكثر من 10,000 جثة تحت الأنقاض، كما تعرض الصحيفة قصص عائلات أخرى لا تزال تنتظر استعادة جثامين أقاربها ودفنه.
1: في صحيفة ليزيكو لميس مقال حمل عنوان الحوثيون يختبرون اتفاق مكة بين السعودية وباكستان وتركيا.
14: سلطت اليومية الضوء على تفعيل السعودية وباكستان وتركيا لتحالفها الدفاع الثلاثي في مواجهة هجمات الحوثيين في اليمن في أول اختبار فعلي للاتفاق الموقع في آب أغسطس. القرار جاء بعد تصاعد المعارك التي أسفرت عن مقتل أكثر من 270 عنصرا من القوات الحكومية والحوثيين خلال 24 ساعة، فيما شنت القوات الحكومية بدعم جوي سعودي هجوما مضادا لاستعادة مناطق خسرتها. لكن تقول الصحيفة من المبكر اعتبار الهجوم ناجحا في ظل صعوبة إزاحة الحوثيين من شمال البلاد. ويرى محللون أن التحالف يعكس رغبة الدول الثلاث في تنويع شراكاتها الأمنية وعدم الاعتماد حصرا على الضمانات الأمريكية. وينص التحالف على مبدأ الدفاع المشترك، بحيث يعد أي هجوم على دولة عضوا اعتداء على الدول الثلاث مع تعاون في الدفاع الجوي وتبادل المعلومات والتدريب من دون نشر قوات برية حاليا في اليمن.
1: في صحيفة لوبينيون مقال يتساءل كاتبه هل ينبغي التحدث عن حرب هجينة بين روسيا وأوروبا؟
14: أمل يتساءل الكاتب عما إذا كان من الدقيق وصف المواجهة المتصاعدة بين روسيا وأوروبا بالحرب الهجينة. فالهجمات المنسوبة إلى موسكو ومنها محاولة اعتداء بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات في لايبزيغ أعادت تسليط الضوء على أعمال تقع دون عتبة الحرب التقليدية، وتشمل الهجمات السبرانية والتخريب كما التضليل والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية. يشير المقال إلى أن خبراء ومسؤولين بدأوا يتجنبون مصطلح الحرب الهجينة لكونه فضفاضا، مفضلين تعبيرات كالحرب الخفية أو الأعمال العدائية. ينقل المقال عن باحثين دعوتهم إلى استبدال المصطلح بالحرب السياسية باعتبار أن ما يستهدفه الكرملين في نظرهم هو أساس الأنظمة الديمقراطية وقيمها.
1: وفي صحيفة ليزيكو بروكسل تستعد لموجة جديدة من التوسع.
14: تتناول اليومية استعداد بروكسل لموجة توسع جديدة قد ترفع عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي من 27 إلى 28 أو 30 دولة، مع تقدم دول عدة في مفاوضات الانضمام وفي مقدمتها الجبل الأسود ألبانيا كما أوكرانيا ومولدوفا. تطرح المفوضية الأوروبية أفكارا لتجنب العقبات المؤسسية التي قد ترافق هذا التوسع، أبرزها اعتماد انضمام تدريجي بحيث ترتبط الاستفادة من مزايا العضوية بمدى التقدم في تنفيذ الالتزامات. كما تقترح توسيع استخدام التصويت بالأغلبية بدلا من الإجماع لتفادي شلل القرار الأوروبي. تولي بروكسل اهتماما خاصا بأوكرانيا لا سيما القطاع الزراعي، خشية أن يؤدي تدفق منتجاتها إلى السوق الأوروبية إلى اضطرابات كبيرة في دول الاتحاد وفي أسواق شمال أفريقيا. في المقابل تعتزم المفوضية تعزيز الضمانات بعد العضوية، بما في ذلك إمكانية تعليق حقوق التصويت لمدة تصل إلى 15 عاما في حال وقوع انتهاكات خطيرة لمبادئ الاتحاد.
1: إلى صحيفة لاكخوا التي تساءلت في افتتاحيتها ما هو مخرج الأزمة في فرنسا.
14: يتناول المقال استمرار الحراك الطلابي في المدارس الثانوية مع تعطل الدراسة في نحو 900 مؤسسة وانضمام معلمين وأولياء أمور إلى الطلاب. يرى الكاتب أن صعوبة احتواء الحركة تبرز بسبب غياب قيادة واضحة أو هياكل تمثيلية قوية، خصوصا مع تراجع دور النقابات الطلابية والمجلس الوطني للحياة المدرسية. في الموازاة أضعفت التغييرات المتكررة في وزارة التربية قدرتها على أداء دور المحاور التقليدي، إذ تعاقب عليها 8 وزراء خلال 4 سنوات. ترى الصحيفة أن تنوع المطالب وتوسعها عبر شبكات التواصل الاجتماعي جعل الحركة أكثر تعقيدا وصعوبة في التفاوض معها بعدما تجاوزت مطلبا واحدا محددا. في المقابل بدأت الحكومة تغيير مقاربتها عبر فتح قنوات للحوار والاعتراف بوجود قلق حقيقي لدى الطلاب في محاولة لتقديم حلول ملموسة واحتواء الأزمة.
1: شكرا لك لميس، كنت معنا في قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. وصباح مونتي كارلو مستمعينا مستمر معكم.
12: نعم، لحظات أو أقل من دقيقتين نكون مع موجز إخباري جديد. بعد الموجز موعدنا مع فقرة الملف الفرنسي وهي كالعادة مع علاء الدين بونجار،
1: وطبعا الموعد اليومي مع نيلة صليبي والنشرة الرقمية.
12: ونختم الساعة مع النقاش وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة إيمان لحم.
15: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM، في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
12: تمام 5:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر الأخبار معك أحلام الطاهر. صباح الخير.
16: صباح الخير. بداية هذا الموجز من اليمن، حيث أعلن الحوثيون منذ قليل استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية بالسعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وهو مهاجمة مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها ولا تأكيد بعد من المملكة. من جانبها أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن الحوثيين استهدفوا كذلك مطار مدينة عدن بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة ولا أنباء عن إصابات. في فرنسا تصاعدت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية لتشمل نقابيين وأولياء أمور، وخرج أمس ما لا يقل عن 450,000 متظاهر في كل أنحاء البلاد. وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت اعتقال أكثر من 6,000 شخص منذ اندلاع هذه الاحتجاجات، وعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا في الإليزي لبحث الأزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل أيضا على الخط وحمل الهجرة والإسلام مسؤولية هذه الاحتجاجات. في سياق آخر، قال دونالد ترامب إن أكبر مشكلة يواجهها منذ بداية الحرب على إيران هي أنه لا أحد يعرف من يدير البلاد حقا. من جانبه قال نائبه جيدي فانس في مقابلة حصرية مع رويترز إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر اليوم تزامنا مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية، وكان الرئيس فلوديمير زيلنسكي قد صرح بأن أحدث المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. على صعيد آخر، نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما أفادت تقارير بوفاة موظفة مختبر في معهد لمكافحة هذا المرض، فيما دعتها واشنطن إلى التحلي بالشفافية بشأن الوضع. بالتزامن مع إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، دعا تجمع طوارئ فلسطين إلى تظاهرة في باريس يوم غد تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، لكن السلطات الفرنسية حظرتها. وفي ليبيا انتخب البرلمان الصالحين عبد النبي رئيسا له خلفا لعقيل صالح، ويعرف بدعمه للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: شكرا أحلام.
15: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. الملف الفرنسي.
12: وإلى فقرة الملف الفرنسي وهي مع علاء الدين بونجار.
1: وطبعا حول تعبئة تلاميذ المدارس يوم أمس هنا في فرنسا.
15: الملف الفرنسي، فوكس فرانس.
17: مستمعينا تحية لكم. يوم احتجاجي كبير في فرنسا ضمن المرحلة الثالثة من تعبئة تلاميذ المدارس الثانوية والذين التحق بهم طلاب الجامعات والنقابات المهنية. حركة إغلاق الثانويات بدأت بطريقة سلمية وأخذت خلال أسبوعين زخما كبيرا تخللها عنف غير مسبوق باستخدام قوى الأمن للغاز المسيل للدموع وإطلاق القنابل والاحتجاز. منظمات حقوقية فرنسية غير حكومية حكومية أمثال منظمة العفو ورابطة حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للعنصرية في بيان حمل عنوان أوقفوا قمع الشباب، المدرسة ليست ساحة معركة، يمكن أن نقرأ التالي: نحن نشعر جميعا بالصدمة إزاء هذا القمع الذي يدمر حياة الشباب، حيث تتزايد الشهادات عن قاصرين بعضهم في سن صغيرة جدا تعرضوا للضرب بالهروات وإطلاق الغاز عليهم، وعن انتهاكات وحشية ارتكبتها قوات الأمن الفرنسية، ونحن نشاهد بغضب مشاهد عنف غير مسبوق حيث تستخدم الدولة أسلحة ذات طبيعة عسكرية ضد قاصرين. ويضيف البيان: الحكومة تختار مسارا خطيرا يتمثل في التعامل مع الشباب باعتبارهم أعداء داخليين يجب تحييدهم باستخدام أسلحة ذات طبيعة عسكرية، إذ لا يمكن اختزال حركة اجتماعية بأكملها في التجاوزات التي قد تحدث خلالها. عدد المصابين يتزايد بشكل ملفت في صفوف التلاميذ والأساتذة وقوى الأمن، ويتم الحديث عن إصابات خطيرة جدا وعن أكثر من 6,000 حالة توقيف. رئيس الحكومة الفرنسية نفى وجود تعليمات لقمع المحتجين، بينما قالت النقابات والأحزاب اليسارية أن قوى الأمن منذ مجيء الرئيس ماكرون تعاملت بطريقة عنيفة مع المتظاهرين، وهي الآن تبرز عضلاتها على شباب قصر بهدف تخويفهم وثنيهم عن مواصلة التعبئة. نطرح السؤال في هذه الفقرة على المحامي آدم مقراني. أستاذ، هناك عدد كبير من الإيقافات وتهم للشرطة بممارسة العنف، كيف هي قراءتكم لهذا؟
18: هذا الرقم يعكس غياب القدرة على السيطرة على الشارع اليوم من قبل القوات الفرنسية، باعتباري وأن هذا الرقم يعكس لربما عجز عن التعامل مع هذه الأزمة الحالية، عجز عن التعامل مع ديناميكية الاحتجاجات، وفي نهاية الأمر الوسيلة الوحيدة والرد الوحيد الذي كان بحوزة السلطة الفرنسية ووزارة الداخلية الفرنسية هو اللجوء لسلطة العنف الشرعي، اللجوء للإيقافات في ظل ربما شدة الاحتقان بين الطرفين. اليوم هنالك ضحايا من الطرفين، إصابات على مستوى قوات الشرطة، في الجهة المقابلة هنالك كذلك ضحايا من قبل الطلبة، هنالك طالب فقد رجله، الآخر فقد عينه، وبالتالي هي أحداث مأساوية. الجواب الوحيد اليوم هو كان اللجوء إلى العنف في ظل لربما الديناميكية التي ذهبنا فيها اليوم. الاحتجاجات لم تعد متمركزة حول المؤسسة التعليمية، حول المعاهد الثانوية، بل اليوم صار هنالك تهشيم، صار هنالك تكسير للممتلكات العامة، وليس بحوزة القوات الأمن إلا أن تدافع، إلا أن تعمل الغاز مسيل للدموع، لكن مع الأخذ بين الاعتبار الوضعية الخاصة للقصر باعتباري وأنهم هم أشخاص دون سن الرشد القانوني، وفي نهاية الأمر رغم أنهم مميزون لكن كذلك لديهم الحد الأدنى من المسؤولية القانونية، بالتالي السلطة الفرنسية تعاملت مع ذلك حسب المتاح لدى في الترسانة القانونية الفرنسية.
17: تاريخيا اشتهرت فرنسا لفترة طويلة بعقيدتها في حفظ النظام، وبعد وفاة الشاب مالك أوسكين سنة 1986 قتل على يد الشرطة على هامش مظاهرة، أصبحت الاستراتيجية تقوم على تجنب الاحتكاك الجسدي قدر الإمكان بين قوى الأمن والمدنيين. لكن ابتداء من منتصف العقد الثاني من القرن 21، ولسيما خلال الاحتجاج ضد قانون العمل وإصلاح نظام التقاعد، أصبح حفظ النظام أكثر صرامة، وفي عام 2018 حدث التحول بشكل واضح مع احتجاجات السترات الصفراء، وتجسد ذلك عمليا في الاستخدام المتزايد لأسلحة الدفاع ذات المقذوفات المطاطية أو ما يسمى الـLBD، والتي أصبح محورا أساسيا في عمل قوات الأمن، ولا يفترض استخدامها لأنها تخرج بسرعة تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، ولا تستخدم إلا كحل أخير ومن مسافة معينة. العنف على تلاميذ الثانوية تتجاوز العنف الذي مورس ضد حركة السترات الصفراء، فعلى مدى 6 أشهر تم إيقاف 12,000 شخص، بينما خلال أسبوعين تم إيقاف 6,000 شاب قاصر. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة، إلى اللقاء.

0: والآن الموعد اليومي مع نيلة الصليبي والنشرة الرقمية ريتا.
1: طبعا مع نيلة الصليبي وهي عودة إذن لتوضيح ما هي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
2: أهلا بكم في النشرة الرقمية. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليست قصة من قصص الخيال العلمي. يكاد لا يمر يوم دون أن نسمع أن وكلاء الذكاء الاصطناعي من OpenAI أو أنثروبيك وغيرها من الشركات خرجوا عن السيطرة واخترقوا مؤسسات حكومية أسترالية وأمريكية أو شركات تكنولوجيا أخرى، وتطالعون الشركات المطورة بتقارير تثير البلبلة والجدل أكثر من أن تطمن. وفي خضم هذه الفوضى المعرفية المتصاعدة وهي ليست بريئة من قبل شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أعود في النشرة الرقمية لأستضيف مستشار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الدكتور أحمد العم في سلسلة من اللقاءات لوضع الأمور في نصابها، ونبدأ في العودة إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي. الدكتور أحمد العم،
3: في البداية لو بدنا نرجع للقاءاتنا السابقة من البدايات يمكن 2017 وإحنا كنا نحكي عن ماهية الذكاء الاصطناعي، ولما جينا حكينا الذكاء الاصطناعي باختصار هو قدرة الآلة على اتخاذ القرار بناء على معرفة، وهنا هو الأساس. إذا في نوليدج، في معارف، فهو قادر يأخذ قرارات صحيحة، وقادر يأخذ قرارات متقدمة، وقادر يحل مشاكل متقدمة. فالمخزون المعرفي الموجود عند الذكاء الاصطناعي هو اللي بيعطيه قدرات تفوق قدرات الإنسان، وليس ذكاء يفوق ذكاء الإنسان. القدرة تختلف عن الذكاء. فإحنا لما نتكلم عن أنظمة الذكاء الاصطناعي من نقارنها مع البشر، ما من قارنها بذكاء، من قارنها بقدرات.
2: ماذا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدراته دكتور أحمد العام؟
3: Generative AI في البداية، الذكاء الاصطناعي التوليدي وظهوره تقريبا بأواخر 2022 أو بدايات 2023 تقريبا، ظهور هذا الفرع من فروع الذكاء الاصطناعي، ولازم نركز انه هو فرع وليس هو الذكاء الاصطناعي، لانه ما يسوق وما يروج له الان وما يفتى به انه هذا هو الذكاء الاصطناعي وانا بشتغل ذكاء اصطناعي وانا بالاخير مجرد يوزر على سوفتوير على نظام. فهنا لازم نكون مميزين. فلما ظهر فكرة الذكاء الاصطناعي التوليدي وكانت ببزوغ تشات جي بي تي، وحكينا مع بعض في لقاءات سابقة انه هو نوليدج مانجمنت سيستم، هو نظام لإدارة المعرفة، مخزون معرفي كبير في هذه الأنظمة قادر أنه يديرها بشكل احترافي جدا، بحيث أنه أصبحت له قدرة أنه يجاوب على أسئلة، يكتب رأي، يكتب مقال، يفوت في نقاش، يعمل دراسة بناء على المعرفة اللي بيمتلكها. بدأ يبهرنا تشات جي بي تي وغيره من الأنظمة اللي ظهرت على قدراتها العالية، ونوصل لمرحلة التعجب من أين أتت هذه القدرات. هذه القدرات كلها هي جاءت من كمية المعارف البشرية التي امتلكتها، ليس له أي جزء 1 في 10 أو 1% من بناء معرفة، هو استخدم معرفة بشرية 100%. على فكرة على عكس كليا من نماذج تعلم الآلة المشين ليرنينج والديب ليرنينج اللي كانت تشتغل على ديتا وتعمل تعلم ليرنينج وتطلع نوليدج. أبدا، هذا النوع من بدايات ظهور الجنريتيف AI هو اعتمد، ولحد هذه اللحظة هو يعتمد على المخزون المعرفة البشرية. ولكن القدرات أنه أنا مثلا مختص في علم الرياضيات فقد أكون أملك 5% من معارف الرياضيات اللي هي فائتة في تخصص الدقيق، وهذا اللي بنطلع لما نيجي نحكي شخص كل ما يرتفع بالرتبة هو بيكون

0: نعم، يعني اليوم الحركة الطلابية أو الاحتجاجات اللي عم تحصل، كلنا بنعرف أنه كتير سهل ينزل الطلاب أو الشباب على الشارع، بس كتير صعب يرجعوا يعني من الشارع، حتى لو كان في نوع من الاستماع لمطالبهم اللي هي طبعا مطالب محقة. لهيك يعني الحكومة ووزير التربية عم يجربوا قد ما فيهم أنه اليوم يعني يحيطوا بهذا الاحتجاج والسماع بشكل مباشر للطلاب. وطبعا كان في خطوات مثل زيادة الميزانية وغيرها، ولكن هذه الأزمة يعني أزمة قطاع التعليم هي نتيجة تراكمات، هي منا وليدة امبارح. نعم، بهذا التوقيت ظهرت هالأزمة، في أزمات للأسف بقطاعات تانية يعني، وهون في تخوف من أنه تنتقل الأزمة من قطاع التعليم مثلا للقطاع الصحي، لأنه بنعرف بالقطاع الصحي في كتير مطالب كمان. فنعم اليوم بالإضافة لأنه المطالب محقة وستأخذ وقت لحصر هذه يعني الإجابة على جميع المطالب لحصر هذه الاحتجاجات، ولكن بالمقابل في بعض الأحزاب المتطرفة مثل فرنسا الأبيض اللي هي عم تستغل هذا الحراك وعم تجرب تسيسه لتستعمله، يعني بلشوا حملتهم الانتخابية فينا نقول يعني لتستعمله لأسباب سياسية، وهذا الشيء طبعا يعني غير مقبول.
1: نعم دكتور خطار، يبدو بأن هذه الاتهامات أيضا ساقها وبشكل علني رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، وهو يقول بأن الأحزاب الراديكالية بالفعل هي من تسعى لإثارة الفوضى. هذا هو التصريح يعني بحرفيا نصيا، إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام المقبل. ما رأيك؟
2: يعني حول هذا الموضوع بالذات علينا أن نكون حذرين. بالطبع المطالب محقة، أوضاع الثانويات والمدارس فيها نواقص كثيرة، قطاع التعليم يشكو أيضا من عدم الاهتمام. في الأساس غالبية المرشحين الآن للانتخابات الرئاسية يطرحون زيادة ميزانية القطاع التربوي، لكن وأيضا هذا صحيح أننا أمام ربما انتهاز لفرصة هذه التحركات من قبل بعض الأحزاب وبشكل مزدوج. إذا كان السيد ميلانشون الطامح الدائم لرئاسة الجمهورية ومن حزب يساري راديكالي فرنسا الأبية يقول أن المظاهرات تمركزت في أراضي المتمردين أو ما يمكن أن نسميه بالفرنسية لتريتوار أنسومي، بمعنى الأماكن التي وصلت فيها فرنسا الأبية لمواقع أساسية في ضواحي باريس، وهذا فيه نوع من محاولة واضحة للقول بأنه

0: الخيام.
1: والذكاء الاصطناعي دخل على الخط وبصوت رائع، بصوت جميل وجديد ومخيف أيضا.
0: نعم.
1: كائن 30 هي أغنية جديدة تتصدر الترند عن طريق الذكاء الاصطناعي. سنتعرف ونستمع لهذه الأغنية، وأكيد سنستمع للعديد من الأغنيات في مقبل الأيام. يعني تم اختيار هذه الأغنيات أو توليد هذه الأغنيات عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: فعلا كل ذلك في كافي شو، نتمنى تبقوا معنا.

0: وصلنا الآن إلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون، حوارته لهذا اليوم ريتا خليل.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: سؤالي اليوم إبراهيم، هل القمر بعده موجود في برج الأسد أم انتقل إلى برج العذراء، وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
3: لا، هو القمر ترك برج الأسد اليوم الصبح بكير الساعة 5 إلى 7 دقائق، ورح يفضل في العذراء لغاية ضحى يوم الجمعة. هلا بالنسبة للزوايا هي متعددة متنوعة. أول زاوية حصلت الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليلة الماضية بين عطارد وزهرة، زاوية اقتران جنب بعضهم، هي بتساعد في تعزيز المواهب الفنية والأدبية. المريخ كمان بيعمل زاوية سيكستايل عند الظهر الساعة 1:15، بيعملها مع أورانوس، هاي تعطينا الشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا. هلا القمر بتدخل بعد ذلك وبيعمل ثلاث زوايا. أول واحدة تربيع مع أورانوس جاي الساعة 2:30 بعد الظهر، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه.

0: وبعدين في زاويتين من نفس النوع سيكستايل يعني 60 درجة، الأولى مع الزهرة جاية الساعة 7 المساء بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، والتانية مع عطارد جاية الساعة 9 بالليلة الجاية بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. الأمر طبعا لما يكون موجود في العذراء مناسب نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو نجري فحصا طبيا إذا كان في ضرورة لذلك. بس في أهم نقطة خليتها للأخير، إنه خلو مسار راح يحصل الليلة الجاية من الساعة 9 إلى 3 دقائق وبيستمر لضحى يوم الجمعة الساعة 10 و11 دقيقة. بكلمة أخرى كل يوم غد لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. اللي بدي يعمل شيء من هذا القبيل يعمله اليوم ما يستنى لبكرة.
1: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، وأكيد بيختلف عن امبارح إبراهيم، ونبدأ مع الحمل.
0: أكيد بيختلف لأنه الأمر غير موقعه، كان امبارح بالأسد هو موجود اليوم بالعذراء. فللحمل بنقول له بدك تدير بالك اليوم على صحتك لأنه العمل رح يتراكم قدامك تدريجيا اليوم وبكرة، فمن فترة لفترة خذ القسط الكافي من الراحة. إذا في حد من مواليد برج الحمل يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه. وكمان بنلاحظ أنه في قسم من مواليد برج الحمل في هاي الفترة عم بفكر يدخل بشراكة مالية جديدة، بنقول له ممكن بس افحص كل صغيرة وكبيرة.
1: تركيز الثور،
0: الثور عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. مبدئيا الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية، مش للثور بالذات، للجميع، لأنه كوكب الزهرة بتراجع. ولكن الموقع تبع الأمر في العذراء مناسب جدا للتفاهم مع الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا يمارسوا كمان نشاطات فنية وأدبية.
1: كيف أمور الجوزاء اليوم؟
0: الجوزاء مشغول اليوم بأمور البيتية والعائلية والعقارية، عنده فرصة حلوة يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن. ممكن أثاث البيت مثلا يغيره أو ديكور البيت، ممكن يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، بيقدر يتفاهم كمان مع أفراد العائلة. والحلو عند الجوزاء أنه مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
1: أجواء السرطان،
0: أجواء فيها حركة، حركة فكرية وحركة جسدية. فكرية للدراسة للمطالعة، خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي، وإذا في امتحانات كمان بيستفيدوا من ذلك. وحركة جسدية للسرطان، السفر واتصالات ولقاءات ومقابلات. ممكن جدا السرطان يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. بيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران، التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
1: الأسد،
0: الأسد مركز على الميزانية في هذا اليوم، فبنقول له في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلي كانت ضايعة. بالنسبة للأسد كمان مليان طاقة مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: كيف أمور العذراء يلي هو بطل الأبراج اليوم؟
0: أكيد اليوم فتح صفحة جديدة أحسن بكتير من امبارح أو امبارح، هناك كان تعبان والأمور كانت ماشية ببطء شديد من حواليه، لكن اليوم لا، هو مليان طاقة مليان نشاط. بنقول له استغل هذا اليوم، هو صحيح راح يفضل عنده كمان بكرة وبعده، ولكن اليوم مناسب إله يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد ما يخليه لبكرة. وبالنسبة للعذراء كمان بنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
1: الميزان،
0: الميزان مع الأسف انتقال القمر إلى العذراء هذا موقع مش كتير مناسب له، فبنقول له اليوم وبكرة ولغاية الجمعة الصبح دير بالك على أكلك على راحتك، ما تبالغ في أي مجهود جسماني، حاول إنجاز شيء ضروري والعاجل من العمل واخلد إلى الراحة. طبعا اللي احتفل بعيد ميلاده وضعه الصحي أفضل بكتير من اللي بعده لسه ما احتفل بعيد ميلاده.
1: هل العقرب أفضل من الميزان؟
0: نعم هذا كلام صحيح، العقرب أفضل بكتير من الميزان من ناحية جسمانية، مليان طاقة مليان نشاط. كمان ننساش أنه عطارد موجود عنده بحركة أمامية، عنده قوة الفكر والتركيز واتخاذ القرار الصحيح. لكن كوكب الزهرة بتراجع عنده بده يكون صاحي كيف يتعامل مع أحبائه.
1: القوس.
0: القوس مركز على العمل والمركز الاجتماعي، أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا بيشتغل كموظف بإمكانه يتقرب من المسؤولين، يثبت جدارته، يدفع بمصالحه لقدام. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، يعمل في هذا اليوم ما يستنى لبكرة. وبنلاحظ على القوس أنه مليان طاقة ومليان نشاط.
1: في شيء هيك مميز عند الجدي؟
0: أكثر شيء مميز عند الجدي الحركة للمسافات البعيدة، بمعنى أنه يا بيطلع بالسيارة مثلا من مدينة لمدينة، أو ممكن يطلع خارج البلاد، في تنقل كمان، اتصالات مع الخارج. باختصار المسافات البعيدة هي اللي عم تشغل فكره. بنلاحظ كمان على الجدي أنه عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. والتجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: شو الجديد اليوم عند الدلو؟
0: الجديد عند الدلو امبارح كان مركز على موضوع الشراكة، لكن اليوم الشراكة المالية هي اللي عم تشغل فيه، فبنبشروا انه في فرصة لمكسب مالي. هذا بيجي من شراكة او تعويض او قرض او من تركة او ميراث، بس مطلوب من الدلو انه هون ينتبه، يا صحته يا صحة انسان عزيز عليه بحاجة للرعاية اكتر. الاحتمال الاكبر مش صحته هو، صحة الانسان اللي بهمه امره. وبنلاحظ كمان على الدلو انه افكاره مقبولة بهاي الفترة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
1: يبقى لنا الحوت.
0: الحوت هو اللي مركز على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. أجواء رومانسية مبدئيا لصالحه، ولكن كوكب الزهرة عشان بتراجع بده يكون صاحي كيف يتعامل مع الطرف الآخر القريب من قلبه. بس رغم ذلك حتى لو كانت العلاقة ممتازة، ممنوع منعاً باتاً إتمام طلبة أو خطبة أو زواج، لأنه كوكب الزهرة عم بتراجع بهاي الفترة لغاية 13 من شهر نوفمبر تشرين ثاني. توقيع عقود تجارية في بحر نهار ممكن جداً، بس يتأكدوا طبعاً من كل خطوة بيعملوها قبل توقيع العقد.
1: معنا رسالة إبراهيم اليوم من سمية من القاهرة، مولودة بتاريخ 23/10/2000 الساعة 2:30 بعد الظهر، تسأل هل طالعها الدلو أم الحوت، وبدأ توزيع الكواكب في خريطتها، وبتقول على أي درجة كان كل كوكب.
0: ما في مشكلة بالمرة، هي برجها العقرب. هلا سألت عن الطالع، إذا ولداني بالضبط بالضبط الساعة 2:30 أو 2:21 دقيقة طالعها الدلو، أما إذا 2:22 دقيقة فصاعدا بيتحول للحوت. هلا أنا بعطيها وين كانت الكواكب وعلى أي درجة كل واحد. الشمس بالعقرب على درجة زيرو، القمر بالعذراء 11، عطارد بالعقرب 14، الزهرة بالقوس 5، المريخ في العذراء 22، المشتري في الجوزاء 10، زحل في الثور 29، أورانوس في الدلو 16، نبتون في الدلو كمان على 3 درجات، وبلوتو أخيرا في القوس على درجة 11.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت عالم حواسيب أمريكي اسمه جون هوبكروفت.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحداث 7 أكتوبر تشرين الأول من عام 1765، مؤتمر قانون الطوابع، إذ اجتمع ممثلون عن 9 مستعمرات أمريكية في نيويورك للاحتجاج على الضرائب التي فرضتها بريطانيا، في خطوة أصبحت من المحطات المبكرة التي مهدت للثورة والاستقلال الأمريكي. أما في عام 1913 فورد وخط التجميع، إذ بدأ مصنع هنري فورد في هايدلاند بارك بولاية ميشيغان تشغيل أول خط تجميع متحرك للسيارات، وهو ابتكار غير وجه الصناعة والإنتاج الضخم في العالم. 1919 تأسست شركة الطيران الهولندية KLM التي أصبحت أقدم شركة طيران لا تزال تعمل تحت اسمها الأصلي. 1949 أعلنت جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو ألمانيا الشرقية في المنطقة التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي لترسخ انقسام ألمانيا خلال الحرب الباردة. 1959 أرسل المسبار السوفيتي لونا 3 أول صور للجانب البعيد من القمر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض. غطت الصور نحو 70% من هذا الجانب، وكانت إنجازا بارزا في بدايات استكشاف الفضاء. أما في عام 2006 اغتيال الصحفية الروسية آنا بولتيكوفيسكايا، قتلت الصحفية الاستقصائية الروسية بالرصاص في موسكو، وكانت معروفة بتحقيقاتها وانتقاداتها لسياسات كريملين خصوصا فيما يتعلق بالحرب في الشيشان. الآن مع مواليد هذا اليوم من عام 1985، نيلز بور الفيزيائي الدنماركي وأحد مؤسسي فيزياء الكم، حائز على جائزة نوبل عام 1922. أما في عام 1931 ولدت ديزموند توتو، رجل الدين والناشط الجنوب أفريقي، أحد أبرز رموز مقاومة الفصل العنصري والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 1984. أما في عام 1947 ولادة ألف مغني وكاتب الأغاني الفرنسي المعروف بموسيقاه التي تمزج بين الروك والريجي والموسيقى اللاتينية، برنار لافيه.

نكمل مواليد هذا اليوم بعد أن استمعنا إلى طبعا إلى المغني الفرنسي. 1955 ولادة عازف تشيلو الأمريكي من أصل صيني يويو ما، وأحد أشهر عازفي الموسيقى الكلاسيكية في العالم. 1959 ولادة سايمون كويل المنتج والشخصية التلفزيونية البريطانية المعروف ببرامج اكتشاف المواهب. أما في عام 1967 ولادة توني براكستون المغنية الأمريكية الحاصلة على عدة جوائز غرامي.

هذه الأغنية جميلة جدا لتوني براكستون. إذن تطرت قلبي يعني. هذه الأغنية جميلة جدا. ونكمل مواليد هذا اليوم من عام 1968، ولادة توم يورك المغني وعازف الجيتار وقائد فرقة راديو هيد. راشل ماك آدمز ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1978، وهي الممثلة الكندية المعروفة بأفلام منها The Notebook. أما في عام 1995 ولادة كارمن سليمان المغنية المصرية التي فازت بلقب الموسم الأول من برنامج عربي دول عام 2012، وقدمت عددا من الأغنيات الناجحة في العالم العربي.

0: وهكذا تنتهي أحداث هذا اليوم. وننتقل عاطف
1: إلى الرياضة وزميل صدام صديق.
2: صباح الخير. توج المنتخب السعودي بلقب خليجي 27 على أرضه بعد الفوز في نهائي جدة على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد. مباراة دخل أصحاب الأرض بقوة خصوصا في النصف ساعة الأولى التي سجلوا فيها هدفين عن طريق كرة همام الهمامي في الدقيقة 11. كرة غيرت المسار في الدفاع الإماراتي وهدف لفراس البريكان سجلوا في الدقيقة 14. الهدف الثالث البريكان الذي يصعد إلى صدارة الهدافين رفقة العماني ناصر الرواحي. ضرب الجزاء المنتخب الإماراتي على حسن تنبكتي مدافع المنتخب السعودي ألغيت بالعودة إلى قرار الفيديو المساعد الفار على الانتصار. تتويج المنتخب السعودي باللقب الرابع في بطولة كأس الخليج ويتساوى في المركز الثاني مع المنتخب العراقي كأكثر متوجين باللقب خلف الكويت المتوجة بعشرة ألقاب. السعودية توجت في 1994 2002 2003 و2026. الإمارات تبقى بلقبين في 2007 2013. على مستوى الجوائز الفردية، جائزة أفضل لاعب في البطولة ذهبت إلى السعودي همام الهمامي. جائزة أفضل لاعب شاب من نصيب عادل قاسم لاعب المنتخب اليمني، وفوز الحارس السعودي محمد العويس بجائزة أفضل حارس. السعودية لم يقبل مرماها أي هدف في البطولة، وبذلك تصبح ثالث بلد يتوج باللقب دون أن يستقبل مرماه أي هدف بعد المنتخب الكويتي في العام 1974 وعمان في 2009. في أوروبا، ختام مباراة الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، مباراة قوية بالأمس بين كرواتيا وضيفتها إسبانيا بطل العالم لحساب المجموعة الثالثة، انتهت على انتصار المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف. مباراة دخل المنتخب الكرواتي قادما من هزيمة على أرضه الأثقل بسبعة أهداف من المنتخب الإنجليزي، وتقدم الكرات في اللقاء عن طريق المخضرم إيفان بيرزيتش في الدقيقة 17. بيرزيتش الذي طرد بالبطاقة الحمراء في النصف الثاني. محاولة المنتخب الإسباني لم تفلح عن التعديل قبل دخول البديل السوبر ميكيل ميرينيو الذي سجل هدف التعديل لإسبانيا في الدقيقة 61 قبل أن يأتي بهدف الانتصار في الدقيقة 90 بكرة جميلة يسارية على الفوز إسبانيا إلى ربع النهائي ب12 نقطة. في ذات المجموعة انتصار كبير لإنجلترا بثلاثة أهداف على أرضها على المنتخب التشيكي، ثنائية للقائد هاري كين الذي وصل بمشاركاته مع المنتخب الإنجليزي إلى 125 مشاركة متساويا مع الرقم التاريخي لبيتر شيلتون، وأيضا صعد بأهدافه مع الأسود الثلاثة إلى 91 هدفا إنجلترا إلى النقطة التاسعة. من نتائج الجولة الرابعة، انتصار المنتخب الفرنسي على ضيفته بلجيكا برباعية مقابل هدف في ختام جولات مبارياته في هذه الفترة الدولية لحساب المجموعة الأولى. المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب زين الدين زيدان فاز في ثلاث مباريات وتعادل على أرضه في لقاء واحد. ليس بعيدا عن دوري الأمم الأوروبية، قال نجم الكرة البرتغالية وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه على استعداد للعودة مجددا إلى صفوف المنتخب البرتغالي، مقدما اعتذاره عن مغادرة معسكر المنتخب، وذلك في بيان قام بنشره بالأمس. قال فيه صاحب 41 عاما إنه يدين بالاعتذار للزملاء في المنتخب بسبب المغادرة وأيضا إلى الجماهير، وقال إنه يتحمل المسؤولية على ذلك. وأوضح رونالدو في شرحه للخلاف مع مدرب المنتخب جيزوس، قال إن المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي عرض عليه في البداية خط لفترة توقف الدوري الحالي تقضي بأن يبدأ المباراة الافتتاحية والمباراة الأخيرة على أرض المنتخب البرتغالي من دون سفر لخوض مباراتي النرويج والدنمارك، ورفض نجم النصر الاقتراح معتبرا أن بقاء قائد المنتخب البرتغال يشكل مثالا سيئا بينما يسافر الزملاء للعب المباراة. وقبل مباراة النرويج سأله المدرب إذا كان بمقدوره اللعب 30 دقيقة بشكل مفاجئ، وافق على ذلك وبدر أحماء إلا أنه لم يشارك في المباراة. وقال رونالدو إن المدرب لم يفي بوعده معه، مضيف أنه تحدث مع مدرب المنتخب واتفق على الاعتذار لكن ذلك لم يتم. وأكد رونالدو من جهته على أنه سيقبل بإيقاف يفرض عليه معترفا بأنه يستحق العقوبة بسبب مغادرته لمعسكر المنتخب. بإذن تعد أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: لقاء الصباح.
1: بس أن يكون معنا لهذا اليوم عبد الكريم أبو مصطفى، منسق البرلمان الشبابي الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك عبد الكريم.
2: أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا فيك، أنت معنا مباشرة من غزة أليس كذلك؟
2: صحيح.
1: لنتحدث عن مبادرة شبابية قمتم بها بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، وفي غزة اليوم حيث تعيش النساء تحت ضغط الحرب والنزوح والخوف وفقدان أبسط مقومات الحياة، ماذا يعني أن نطلب منهن أن يتوقفن قليلا للاهتمام بصحتهم وبأجسادهم؟
2: يعني في ظل الحرب ويعني تداعيات الحرب الإبادة اللي تعرض إلى غزة اليوم منذ 3 سنوات، يعني فقدت غزة كل شيء، غزة تعيش في وضع استثنائي. النساء في غزة أيضا هم جزء كبير وفئة كبيرة من المجتمع، بالتالي الاهتمام في الصحة النفسية والجسدية للنساء والفتيات والنساءات هو ضروري من ضروريات العمل المجتمعي والنفسي. البرلمان الذكي أطلق هذه المبادرة مبادرة التوعية بسرطان الثدي في ضمن فعاليات أكتوبر الوردي. هذا يعني لنا كثير البرلمان. إحنا في عنا كبرلمان مبادرة فلسطينية مستقلة، في عنا عدة وحدات منها وحدة المرأة والطفل، وحدة الدعم النفسي والصحة العامة، اللي اجتمعوا في نشاطات الفعاليات لينطلقوا لمخيمات النزوح والتقيوا بالسيدات من خلال أنشطة نفسية، من خلال كمان أنشطة ترفيهية، في ظل كمان تعطل اللي نحكي المؤسسات الدولية اللي بتقدم هاي الخدمات بسبب تداعيات الحرب على غزة.
1: طيب حتى خلينا نبدأ من الفعالية الأولى في مخيم رضوان 5 مشيك، ليش اخترتوا أن تكون انطلاقة أكتوبر الوردي من غزة تحديد وفي هذا الوقت؟ يعني
2: ما تعني غزة إنها هي غزة بوابة فلسطين، وهي عنوان الألم الحاضر يوم عن يوم. بالتالي أطلقت هذه الفعاليات من مدينة غزة لتكون رسالة لكل العالم أنه لسه غزة حاضر بشبابها، لسه غزة في عندها أفكار خلاقة، أفكار إبداعية وأفكار عملها كل يوم عن يوم تثبت للعالم أنه نحن الشعب يستحق السلام، يستحق الحياة. نحن بنسعى دائما إلى أن نكون حاضرين من خلال فعالياتنا زي ما قال محمود درويش، على هذه الأرض ما
1: يستحق الحياة.
2: نعم.
1: طيب أكثر من 30 سيد شاركوا في الفعالية، شو لمستوا عندهم؟ شو أكثر يعني ما كانوا بالحاجة أنهم يتحدثوا عنه أو السؤال عنه؟ يعني أكيد الوضع صعب جدا، فهل هي من أولويات النساء اليوم أنهم يقوموا بالكشف مثلا مبكر عن سرطان الثدي وما إلى ذلك؟
2: يعني من أهم المؤشرات اللي طلعنا بيها من خلال اللقاءات، طبعا احنا انطلقنا من غزة لكن بعد امبارح كنا في جنوب القطاع في خان يونس، واستهدفنا كمان مخيمين، مخيم العمدة والسلام ويعني الأكثر من 30 سيدة، لكن ما لاحظناه ولاحظوه المثقفين والفرق العاملة حالة اليأس والإحباط الموجودة كثير، والضغوط النفسية خلينا نحكي الموجودة عند السيدات، طبعا ناتجة عن تعرفي تغيرات إنه صاروا هلا عايشين في خيمة، صاروا في صعوبات كثيرة وتحديات كثيرة في التربية مع الأطفال، حتى خصوصية والحياة البسيطة اللي تتمناها أي سيد اليوم صارت مفقودة. لكن خلينا نقول إنه نساء غزة بيحاولوا قدر الإمكان يستخدموا أساليب التكيف الطاقم وإن كان جزء منها سلبي. بالتالي لاحظ كمان إنه في توتر بيكون في موضوع الحياة الأسرية في التعامل مع الأطفال، في نوع من الضغوطات، ويمكن في بعض الحالات اكتشفنا نوع حالات من العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل هاي الخيام. بالتالي الوضع داخل الخيام كثير صعب. وبخصوص موضوع التوعية، يعني احنا اكيد في نقاط طبية لكن مش مؤهلة كمستشفى، طبعا الوضع الصحي في غزة كثير منظومة صحية كثير منهارة، بالتالي بنحاول احنا نسد هاي الجزء لنكون يعني من خلال تعطيهم بعض التعليمات البسيطة اللي بيستطيعوا السيدات هون أن يفحصوا حالهم يمكن بشكل يدوي أو بشكل بسيط. مع ضرورة دائما طلب الاستشارة من خلال الأرقام الهاتف المجانية تطلب الدعم النفسي في خلال البرنامج الذكي. بالتالي احنا نقدم هذه الخدمة الاستشارة عبر المنصة الرقمية للبرلمان أو من خلال الرقم الهاتفي.
1: طيب يعني احنا نتحدث اليوم عن سرطان الثدي والكشف المبكر اللي هو مهم جدا، شو حجم المشكلة في غزة اليوم؟ وهل ظروف الحرب والنزوح نقص الخدمات الصحية أيضا بتجعل الكشف المبكر أكثر صعوبة؟
2: خلينا أحكي لك إنه اليوم من أكثر حالات تعقيدا سواي، طبعا في متابعات الحالات الصحية حسب آخر احصائياتنا وحسب الاستطلاعات اللي عملناها، هي حالات اللي تتعلق بالأمراض المزمنة الخطيرة مثل حالات الكانسر أو حالات الكلى أو حالات اللي لها علاقة بإصابات النخاع الشوكي أو حالات الشلل الدماغي. لكن على الإطلاق موضوع سرطان الثدي موضوع كثير مهم لانه انتشر فعليا، هو منتشر من قبل الحرب 2023
1: اكيد اكيد،
2: لكن هو بزيد عماله بزيد. عند السيدات في ضوء انه ما فيش اليات واضحه او حتى بروسس واضح للتعامل مع هاي الحالات من خلال اكتشافها، بالتالي في حالات سجلت، في حالات عملها مكتشفه، في حالات لسه قيد الاكتشاف. بالتالي احنا اطلقنا هاي الحمله بناء على دراسه واضحه، ويعني اطلعنا على مركز البحوث، احنا كمان شاركنا مع مسارات للبحوث والدراسات، الوضع الصحي للسيدات وللناس بشكل عام في غزه كثير صعب، موضوع التحالات الطبيه واجلاء السفر كمان كثير صعب، موضوع توافر العلاجات والادويه المناسبه كمان، يعني خليني احكي لك انه ما في عندنا كمان اي علاج موجود داخل قطاع غزه
1: حتى لو تم كشف المبكر. هناك ليس هناك علاج، يعني نكتشف ولكن ليس هناك علاج، وقمتم أنتم أيضا بالتوعية والصحية والدعم النفسي
2: وكل ذلك. لكن بالضبط، لكن يبقى إنه أنا أكتشف الحالة أو أكتشف المرض، هو على الأقل يعني في مقولة في عالم الطب، علم الطب صح إنه أن يعني التشخيص أو معرفة المرض هي نفس الحل من المشكلة، لكن عدم اكتشافها أيضا بتؤدي أكيد لتداعيات وتفشي المرض وإلى آخره. لذلك إحنا انطلقنا في هذه الحملة من خلال البرلمان الذكي لنقول لكل غزة ولكل العالم ولكل فلسطين، شباب غزة حاضرين، شباب الضفة حاضرين، احنا كمان هاي يعني البرلمان موجود في الضفة وغزة،
1: بالتالي
2: انه الأنشطة راح تكون مشتركة الفترة القادمة بين غزة والضفة
1: والضفة. طب شو اللي بيستطيع البرلمان الشباب الفلسطيني الذكي انه يقدمه فعليا للنساء بعد انتهاء هذه الفعالية؟ هل هناك متابعة او مثلا إحالة الى جهات طبية ونفسية متخصصة؟ وكما نعلم هذا غير موجود في غزة. سريعا لو سمحت.
2: شوف عشان انا احكي لك شغله، البرلمان الفلسطيني ذكي هو مبادره فلسطينيه شبابيه، يعني
1: بيضمن
2: مجموعه شباب.
1: نعم.
2: يعني في عندنا اطباء، في عندنا مهندسين، في عندنا خبراء، في عندنا ناس وكذا والى اخره، تمام، واعلاميين وصحفيين والى اخره، يعني من كافه التخصصات. بالتالي الفكره بتقوم ان احنا ابناء هذا الشعب يجب ان ننقذه، ويجب ان نشكل حاضن الشبابيه لجميع فئاته وشرائحه. ما نستطيع تقديمه الان هو يعني الذهاب الى المخيمات، تنفيذ الانشطه الترفيهيه من خلال خبراء التنشيط، تنفيذ التوعية الصحية والنفسية والمجتمعية، وبعد ذلك إذا سجلت حالات يجب يعني نقوم بتحويلها إلى وزارة الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية آسف لمتابعتها الملفات. في اتصال وثيق بيننا وبينهم، ولكن احنا كمبادرة فلسطينية كمان ما لدينا هالإمكانيات.
1: انتم مجموعة شباب قمتم بهذه المبادرة وانتم مشكورين عليها، وبما انك تحدثت عن الفعالية يعني الأنشطة الترفيهية والتفاعلية ومساحة آمنة للحوار، اكيد هل لاحظتم من هاي المساحة انتم اخترتم ذلك، هذه المساحة دفعت النساء للحديث عن امور ربما لا يستطيعن

0: مختلفة حتى نشوف ماذا بقي من الحياة خلف عناوين الحرب والدمار. رح يكون معنا الكاتب والفنان الساخر الذي يوثق ما يحدث أكرم الصوراني وشادي الغول، مسؤولة مكتب المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي للديمقراطية مفتاح مكتب غزة.
1: إذن ونواصل المشوار.
0: بس أنا حبيت أسألك،
1: يلا تفضلي نعم.
0: شو رأيك بالأغنية اللي سمعناها؟
1: يعني مديها 6/10.
0: ماذا كان أحسن لو بني آدم صح؟
1: تماما.
0: شو رأيك نسمع أغنية تانية؟
1: دائما البني آدم أطعم
0: أفضل. لا أفضل أفضل أفضل نسمع أغنية من بشر.
1: يلا
0: يلا نسمع
1: من بني آدمين.
0: من بني آدمين عاديين
1: من مونتي كارلو الدولي. ودائما نذكر بغيمي في الإشراف التقني، ونذكر دائما أيضا بكل المستمعين الذين ينضموا إلينا الآن من مونتي كارلو الدولي. تحية من القلب إلى القلب.

0: كافي شو نعمات المطري عاطف علي صالح.
1: ريمي يا ريمي يلا نصحصح شوية ونواصل المشوار.
2: نعم، بانتظار زميلنا طبعا طارق حمدان الذي سيكون معنا باعتقادي للحديث عن تحضيراته لهذا اليوم والآن غدا، وأنا كأني شفته هيو.
1: لا هذا شبح طارق.
2: شبح طارق؟
1: نعم.
2: لا أنا بعتقد أنه شفته.
1: نعم يلا وصل
2: شبح طارق. وصل.
1: نعم
2: وكنا بانتظارك يا طارق حتى نتعرف على جديدك لهذا اليوم في برنامج الآن غدا. أهلا.
3: مرحبا. مرحبا بك نعمات. مرحبا عاطف. مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
1: كوب قهوة ولا كوباية؟
3: شربنا كثير قهوة خلاص، هلأ بدنا نريح شوي قبل البرنامج.
1: يلا
2: شو اليوم؟ قول لنا ماذا محضر؟
3: لدينا بعض المحطات في برنامج الآن غدا. المحطة الأولى عاطف ونعمات سنذهب فيها إلى العراق، سنتحدث عن المدونة الجعفرية للأحوال الشخصية في العراق. هناك موجة جديدة من الاحتجاجات تتجدد في العراق وسط اعتراضات نسوية وحقوقية، ترى أن

0: هذا القانون أو هذه المدونة تمس حقوق النساء والأطفال، وذلك بعد عام تقريبا على اعتماد هذه المدونة. ستنضم إلينا علياء الحسني، هي محامية وناشطة في حقوق المرأة، للتعليق حول هذا الموضوع. الفقرة الثانية سنستضيف الناشطة المجتمعية والكاتبة فداء زياد. فداء زياد كنا صدفناها أكثر من مرة من خلال الهاتف وهي في غزة، كانت تعيش الحرب بكل تفاصيلها اليومية. اليوم ستكون معنا هنا في الاستوديو في باريس، سنستضيفها وهي الناجية من واحدة من أقصى الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. سنستضيفها ليس فقط لتروي كيف نجت وكيف خرجت من ما يوصف بجحيم غزة، بل أيضا لنتحدث عن تجربة النساء في قطاع غزة خلال الحرب، عن الخوف، النزوح والفقد ومحاولات البقاء والنجاة. أيضا ستنضم إلينا في تمام 11:25.
1: أنت ستتحدث مع ناجية ونحن سنتحدث في نهاية هذا اللقاء مع أشخاص موجودين داخل غزة وبتمنوا إنهم يكونوا من الناجين. نعم. لأنه كل ما يبحث عنه اليوم
0: الأوضاع سيئة وتزداد
1: بشكل
0: سوءا، وخصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. يعني أكثر من 80% من الناس في غزة يعيشون في خيام مهترئة أو في منازل شبه مهدمة. نتحدث عن خدمات أساسية غير موجودة مثل الكهرباء، الماء وحتى الطعام أيضا.
1: هذا ما سيكون عليه الحال، إذا كونوا جزءا من النقاش.
0: نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
2: شكرا طارق.
1: شكرا.

0: إذا أصالة على أثير متكارو الدولية، وما زلنا ربما لاستماع الأغنيات لك
1: تماما نعمات. ونحن نقترب من مساحة حرة، وعادة المستمعين احتادوا على أغنيات شرقية وغربية، ولكن الآن نقول لهم أيضا هناك أغنيات ذكاء الاصطناعي، فخليكم جاهزين وحاولوا استمتعوا معنا بهذه الأغنيات والإصدارات الجديدة. وفعلا هناك أغنيات صممت عن طريق الذكاء الاصطناعي، أغنيات رائعة، وأنا وصلتني عدد من الأغنيات، ونشرك معنا المستمعين أيضا إذا استمعوا لمقطع أو لأغنية حلوة رائعة أبعتوها لنا أيضا
0: فعلا حتى نستمع إلها،
1: نحولها لعزيزة إذا وافقت
0: منحطها على الهواء. خلينا نشوف. إذن بانتظار المساحة الحرة خلونا نستمع الأغنية، ولكن ليس من الذكاء الاصطناعي. أعود وأكرر.

0: من مونتي كارلو دولي نحيي كل المستمعين ومباشرة إلى مساحة حرة.
1: مساحة حرة نعمات المطري.
2: قليلا خشية من سقوطنا في الوحل، رد ساخرا معكو حق مش حلوة بعد سنة ونص حرب وقصف، وبالآخر يحكوا ماتوا بحادث توك توك.
3: خالد بضل يقول لي اوعى تقع، والتوك توك شكله عيقع. الله يستر.

0: ربما ضحكنا قبل قليل، وربما سألنا أنفسنا في الوقت نفسه كيف يمكن أن تولد السخرية من مكان يعيش كل هذا الألم. لكن ربما هذه هي غزة التي لا نراها دائما في الأخبار، غزة التي لا تزال تضحك وتغني وتكتب وتربي أبنائها وتحاول أن تصنع من الخيمة مساحة للموسيقى ومن الهاتف نافذة للحياة ومن نكتة وسيلة لمواجهة واقع لا يشبه الحياة التي عرفها أهلها. في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر لا نريد اليوم أن نتحدث عن غزة من خلال الأرقام فقط ولا عن الحرب من زاوية سياسية بحتة، وإنما نريد أن نسأل ماذا بقي من الحياة وكيف يحاول أهل غزة أن يستعيدوا شيئا منها. معي الكاتب والفنان الساخر أكرم السراني، وأنا بعرف أنك أنت بتقول عن نفسك أنا مش كاتب وأنا مش فنان وأنا أعرف علي، بس أنا حابة أن أعرفك هكذا. صباح الخير، كيفك؟
1: صباح الخير ومساء الخير ويسعد أوقاتكم. وزي ما صديقتنا العزيزة نعمات ما بتحب حدا يحكي لها دكتورة، وأنا بعتز فيها وبصوتها الدافئ عبر راديو مونتي كارلو، فأنا مش كاتب، أنا مش ساخر ولا مسؤول ولا قائد فاخر.
0: هذا كتبته أنت، ورح نتحدث عن كل ذلك. وبسعدنا أيضا أن تكون معنا مؤسسة المبادرة، طبعا مسؤولة مكتب مؤسسة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي للديمقراطية مفتاح، الأستاذة طبعا شادية الغول. أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا بك أستاذ.
0: يعني اليوم نبدأ بك أستاذ أكرم، أعذريني أستاذ شادي لأنه استمعنا لهذه الكلمات منه في البداية. أنت تعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها ومع ذلك تصنع منها مادة ساخرة، هل تستطيع أن تشرح لنا من وين تجيك كل هاي القدرة على الضحك لما ما يكونش، يعني لما عندما لا يكون في الواقع الكثير مما يدعو إلى الضحك؟
1: يعني ربما هذه القدرة تأتي من باب صناعة الحياة المفقودة في غزة، لأننا نعيش اليوم شبه حياة، شبه آدميين، شبه نأكل، شبه نتحدث مع أنفسنا، لدرجة أننا فقدنا ذواتنا وفقدنا نسخنا الأصلية الحقيقية قبل الحرب. وبالتالي الكتابة بالنسبة لي هي فعل نجاة وفعل حياة وعلاج، علاج لأكرم ولمن حوله، لعائلته، لأطفاله، لجيرانه، لأحبابه، لناسه، لكل من يسمعه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وأحاول أن أغني وأكتب للناس وأن أرسم وجعهم، عسى أن يصل للكوكب الذي فقد آذانه.
0: شادية، يعني عندما تسمعين أكرم وبتعيشي أنت أيضا هذا الواقع، هل ترين أن السخرية أصبحت طريقة للبقاء ربما، أم أنها أصبحت شكل من أشكال المقاومة؟
2: الاثنين مع بعض. يعني أنا بدي أحكي أنه ليش صرت أضحك أكثر في الإبادة. في الإبادة لما تقعدي مع حالك بدك تشوفي أي إشي ممكن يخليكي تصمدي أكثر، أي إشي ممكن يعطيكي قوة. لو دلنا نتأمل باللي حوالينا رح نلاقي الدمار، رح نلاقي الدم، رح نلاقي الفقد، رح نلاقي الجوع. هذا كله بيعطيك مقومات انه انت تنهاري. فبالتالي استنفذت كل الافكار اللي براسي وعملت على تفعيل الكنزمات الداخلية للانسان الفلسطيني او الكنزمات شادية، بحيث انه انا احول هاي الاشياء كلها لضحك. فاكتشفت انه هذا مصدر قوة كتير عالي. بأول حاجة انك تقهر الاحتلال، انه رغم هذا كله انه احنا لسه عاد نضحك. رقم اثنين انه انا على الاقل لو لثواني برسم ابتسامة بسيطة للي حواليا لما انا بحكيها بطريقة هزلية. يعني على سبيل المثال كانت مرة ماشية في الدير، واكيد اكرم بيعرف هذا الكلام، وما في مواصلات، وسيلة التنقل اصبحت عنا الحيوانات اللي انا بفتخر جدا في صداقتي صارت مع الحمار، لانها كانت قبل الاباده شويه وهلا صارت كثيره، فقاعدين على الكاره لانها الوسيله الوحيده. فزمان كنا بنسلم على بعض بالايد، هلا لانه الكاره بتضرب في الكاره فبنسلم على بعض برجلنا. فانا مديت رجلي بقول له سلامات يا صديقي، تمام ان انت عايش، فهو مد رجله وصار يسلم علي، صار الكل يضحك ويعملها. فالكل يضحك ويعملها. فكان الجو على قديش كانت الدنيا شوب، الحمار تعبان مش ماكل، احنا كذا. بس الحركة هاي البسيطة اللي انعملت بتلقائية صار الكل بتطلع وبيضحك وبيسلم على بعضه. فمن هذه اللحظة انا ادركت انه لازم الاشياء تطلع اول شيء بعفوية وبوقتها، ثاني اشي انه انا ادركت انه هاي وسيلة بحيث انه انا احافظ على نفسي، اوثق الاشياء كمان هاي كلها، هي تعطي لحالي وللمحيطين أمل. وزي ما حضرتك بتحكي اكتشفت إنه هذا الضحكة وهذا الأمل هو اللي بيقهر الاحتلال، طب خلينا نضحك بزيادة.
0: وهذا اللي بنشوفه من خلال طبعا الفيديوهات اللي بتوثقوا فيها كلها كل ما يحدث في غزة، ولكن بالضحك والاستمرار في الحياة. طب أكرم، هل هناك لحظة بتقول فيها لنفسك هذا مش وقت للضحك، ولا أنه الضحك نفسه أصبح ضرورة حتى تقدر وإنتو كإنسان تقدر أنت كإنسان أنك تكمل؟ وهل بتخاف أحياناً أنه المشاهد اللي بشاهدك من الخارج أنه يفهمك غلط، أنه بقول أنك تضحكوا لأنكم بكل خير؟
1: هو شوفي، في واقع غزة المجنون، إحنا في بيئة مجنونة اليوم بمعنى الكلمة.
0: نعم.
1: إحنا في بيئة، يعني وكتبت أنا في هذا الموضوع أنه إحنا في مكان قامت فيه القيامة، إحنا أول ناس شفنا القيامة قبل ما تقوم. وبالتالي بأختم كل مقالاتي أنه أكرم الصوراني غزة الجحيم. هذا الواقع المجنون،
0: غزة الجحيم فعلا.
1: جحيم حقيقي سيكولوجيا بيختلف أكرم عن أحمد عن سعيد عن محمد، لكن في حالة ضحك هستيري أحيانا، وأنا شخصيا بتنتابني ممكن مع القصف الشديد أبقعد ممكن أني أنا أجمع خالد وكاربن وأماني وأشغل أغنية ونرقص والقصف شغال. الآن في غيري لا، ممكن ينزوي في زاوية وتنتابه حالة رعب حقيقية، وفي ناس أنا بعرفهم يعني اضطروا أنه في لحظات القصف بيخلي جنبه كاسة مي وسكر لأنه بصير عنده حالة رعشة. أنا صراحة لا، بحاول أني أخلق أصنع هذه الروح اللي لها علاقة بنوع من الفكاهة خاصة لأطفالنا، لأنها لحظات صعبة جدا سواء في الأحزمة النارية أو في لحظة الإخلاء وخروجك من بيتك، لحظات قاسية وشادية يعني مطلة، وبتعرف كيف هذه اللحظات قديش بدنا نحكي عنها مش حنقدر نوصفها. وبالتالي هذا الواقع المجنون اليوم بحكي أنا أخو أخته اللي فعلا ما زال بحافظ على عقله، والكاتب الذي بحافظ أيضا على قلمه في هيك وقت، هذا يعني أبو زيد خياله.

0: طبعا هذه الأغنية، أغنية العيد، تحولت إلى أغنية بشكل آخر.
1: يعني شوفي نعمات،
0: هذا اللي كتبتها ليس كذلك؟ أنت اللي بعت لي.
1: نعم. هذه أنا كتبتها ليلة العيد وأرسلتها لأصدقائي في فرقة سول باند، وهي محاكاة لأغنية فيروز، ولكنها ليلة عيد حزينة، ليلة عيد كئيبة، مات فيها سعيد وماتت كل السعادة في بلاد لا تعرف الفرح.
0: طيب دعونا الآن، بما أنكم بدأتم الحديث عن الحياة التي لا تظهر ربما في الأخبار، شادية، نحن نسمع عن الحرب والدمار والأرقام ونشوف طبعا صور وما إلى ذلك، لكن ماذا لا نرى نحن من الحياة اليومية في غزة؟
2: كثير، 1% فقط ما يخرجه الإعلام من الفرح ومن الحزن، من الفقد ومن الجوع، 1% فقط بكل تفاصيل ما نتحدث به. أنا أتحدث معك وهنالك فرح في الخيمة التي بيتي مباشرة، هنالك الأغاني والأطفال لابسين بدل بيضة وعاملين شعرهم، وفي عروسة رح تيجي تنزف داخل الخيمة، ورحنا أخذناها من الكوافير وما غير ذلك، اللي هو الشكل الطبيعي للحياة. في الوقت نفسه بالشارع اللي جنبه، تمام، مش مقامة وليمة العرس الطعام، لا، هو قبر من التكية وزعوا بزيادة على أهل العرس عشان يأكلوا، بمعنى أنه هناك في جوع. هاي التفاصيل اللي ممكن تظهر للعالم إنه تناقضات، وهي حقيقة تناقضات، لا تظهر على الإعلام. وإذا ظهرت على الإعلام في بعضهم بينتقد، ليش لازم تفرح، ليش لازم تبتسم، ليش لازم تعمل، لا أنت رجل أسطوري، أنت وحدة أسطورية، أنت فقط مكتوب عليكم الموت، مكتوب عليكم الخيام، مكتوب عليكم الدمار. من 48 لليوم بنشوف الفلسطيني بهذا الشكل، لما بنشوفه بيضحك بتستغربه، يا إما بنصير إحنا خارقين يا بنصير غير طبيعي. لا، هو الحقيقة إنه إحنا بعد ما انجينا من الإبادة أصبحنا نقدر كل شيء بالحياة، بنقدر الضحكة إنه نحن لازم نضحكها، بنقدر الدمعة لإنه لازم تنزل الدمعة، لإنه في وقت إحنا ما بدنا ننزل الدمعة أو خفنا ننزل الدمعة، ما كانش في وقت ننزل الدمعة. الابتسامة، صوتي هذا في وقت من الخوف ما كنتش قادرة أطلعه، أو لإن القصف جنبي ما كانش مسموع، الآن أنا بحكي معاك بصوت عالي بدي الكل يسمع صوتي حتى لو إيش ما كان بدي أحكي. فهذا الكلام حتى بتلاحظ إنه إحنا كلامنا أصبح سريع. إحنا صرنا بنقدر الحياة بعد الإبادة أكثر ما قبل الإبادة، وبنفهم تفاصيل الحياة، طعمة الأكل، طعمة النوم، طعمة الكذا. النعم هذه اللي كنا بنحكي عنها نعم وما كناش فاهمينها شوية، أصبحت نعمة، صرنا إحنا بنحسها لأنه إحنا فقدناها في الإبادة. الآن بدي أحسها، بدي أعيشها. الآن لما بتيجي لك الصورة ما بتحكي لك إنه أنا بدي أضحك، لا، هي بتاخد فقط زاوية محددة ومع متأسفة وضع الفلسطيني أو الغزاوي بالصورة النمطية تبعته، إنه هو لازم يكون بعيط ولازم يقول بحمد لله ولازم ولازم ولازم كتير. فبالتالي بيستهجن لما أنا بحكي له إنه أنا اليوم رحت أنا وأكرم على كافي، طبعا هو ممكن يكون خيمة وكرسيين، تمام، وشربنا فنجان قهوة، ولا دخلت أنا وياه سيجارة، كيف معقول؟ مش معقول،
0: ولكن بتحس إنك بتعيشي لساتك عايشة. نعم، مستهجن فعلا، ولكن يجب أن تستمر الحياة، يجب أن يكون هناك فرح في غزة الجحيم، كما طبعا قال عنها أكرم السوراني. أكرم، يعني سمعت إلى شادية واللي بتتحدث فيه، فعلا هذا بنشوفه فعلا ونسمعه كثيرا. أنت كثيرا ما تلتقط التفاصيل الصغيرة، الطعام، الماء، الطريق، المواصلات، الخيمة، الناس في الشارع، يعني توثق بشكل ساخر. لماذا أصبحت هذه التفاصيل بالنسبة لك أهم من الحديث عن الأحداث الكبيرة؟
1: شوف، الكلام اللي بتحكيه شادي هو كلام واقع جدا وحقيقي جدا، وفعلا انه المسكوت عنه وغير المحكي عنه في الاعلام يكاد يعني يكون، يمكن زي ما حكت شادية، لا، اليوم في 99% من تفاصيل التفاصيل الناس ما بتشوفناش، واحنا حاملين جلن المي وبنجري ورا سيارة المي الحلوة اللي لما تيجي تزمر أو تصير سماعة تحكي فيه مية حلوة، فأنت تتخيلي وكأن المخرج المصري يوسف شاهين لو في أحد أروع أفلامه بده يلتقط هذه اللقطة كان لن يستطيع إخراجها، عندما تخرج جموع الناس فجأة من بقايا بيوتها ومن خيامها وهي حاملة قنات المي وبتزمر أنه معاكم وقت محدد عشان تيجوا تعبوا نقطة مي. هذه الحياة اللي حكت عنها شادية فعلا إحنا يعني صرنا نشتاق لملل الحياة، نشتاق لملل الحياة فعلا. كان في روتين في حياتنا قبل الحرب أحيانا كنا نمل منه أو نحكي شو هالروتين هذا، إنه لازم الأولاد يصحوا الصبح على المدرسة وإنت تروح على شغلك ويرن المنبه. اليوم أنا أشتاق لصوت المنبه وأشتاق أن أحضر عرس دون دعوة وأن أرقص في فرح ابن الجيران الذي استشهد متأثرا بحزنه قبل الأوان، ولسهرة عائلية ولحفل التخرج ابن صديقي الذي ما زال تحت الأنقاض، وأني اشتقت لحالي كل يوم أبحث عن نسختي القديمة ولا أجدها. يبدو أني كما لم يقل محمود درويش أكرم منذ الخيبة غيره، كنت دائما الضحك ودائما كان يشعر به الجميع، وكنت دائما الانفجار الذي لم يكن يشعر به إلا أكرم.
0: ما إذا ماذا اشتقت شادية؟
2: أنا سؤال صعب، يعني سؤالين أنا بحبهم، مش كيف حالك؟
1: شادية اشتاقت لشادية
2: بالضبط، يعني اشتقت لكل إشي، يعني اشتقت لريحة القهوة، اشتقت لريحة السيجارة، اشتهت لأصحاب راحوا، اشتقت لرصيف المينا، اشتقت لسيارتي اللي راحت تحت البيت، اشتقت لأوعية، اشتقت لأشوف حالي بالمراي، كتير أشياء كثير أشياء لا يمكن إنه حدا يتخيل إنه أنت تشتاقي لتفاصيل بالنسبة للعالم كله أساسيات.
0: نعم.
2: اشتاقت أقعد على الأرض مركوز على الحيطة، ما أقعدش بخيمة ملهاش حيطة. هذا الشعور إنك تركزي على حيطة تمام، يعني كثير عالي كثير عالي، أنا مش هتفهمه. اشتقت اتحمم بميه سخنه نازله من الدش، مش اروح استنى زي اكرم الميه لما تيجي ويلا خدوها وما ناخدهاش والتفاصيل هاي اللي انتم شايفينها. هاي اشياء لا يمكن ان البني ادم يتخيلها. اشتقت اسافر اطلع، اشتقت لورقتي وقلمي، ما عنديش ورقه وقلم كمان في فتره من الفترات. كثير اشياء اشتقت لها، صوتي ما كانش اسمعه، اشتقت لصوتي. صعب جدا.

0: إذن هذه الأغنية كتبها ضيفنا أكرم السوراني. أعود لك أكرم، وطبعا بعيدا عن الاشتياق، هل تشعر أن الحرب جعلت العائلات أقرب إلى بعضها؟ نتحدث الآن عن ماذا فعلت الحرب بالمجتمع، هل أصبحت أقرب إلى بعضها أم أن الضغط والخوف والفقدان بفعل العكس؟
1: شوفي، زي ما في انفجارات وصواريخ وقنابل وأحزمة نارية، هناك انفجارات اجتماعية في غزة، وبعضها مرئي وبعضها غير مرئي. انفجارات اجتماعية داخل الأسرة الواحدة تشظت، سواء بحكم النزوح أو بحكم من هاجر وسافر أو من مات ومن زال تحت الأنقاض، أو بحكم الضغوطات النفسية والمادية والاقتصادية والمعيشية اللي فعلا في لحظة معينة بتخلي الواحد يكفر بالزمان وبالمكان اللي هو موجود فيه. فلا تستغربي أنه هذه الانفجارات اللي كانت طبيعية قبل الحرب وفي أي مكان، أنه تلاقي مثلا الكنة مع حماتها أو الأب مع أولاده أو الحالة مع نسائبه، لا، اليوم حجم الضغوطات فجر مجموعة انفجارات اجتماعية. وربما إحنا بحاجة لعلم اجتماع النزوح أو علم نفس النزوح، لعلم جديد يدرس هذا الواقع المشوه اليوم. هناك انفجارات وهناك انهيارات أخلاقية بالمناسبة، يعني ربما قسوة انهيارات المباني والأبراج لا تقل عنها قسوة انهيارات أخلاقية تحدث في المجتمع للأسف.
0: للأسف شادية، أنت أيضا تعملين سنوات مع المجتمع المدني والنساء والشباب في غزة، لما تنظر إلى المجتمع،
1: طبعا الظرف القاسي اللي بتعيشه غزة هذا أحد أهم الأسباب، يعني قال لك لا تسأل الناس ولكن اسأل الظروف،
0: عن السبب والظروف
1: أفرزت وأنتجت تشوهات صعبة جدا.
0: نعم شادية، ماذا فعلت سنوات الحرب والنزوح والخوف بالعلاقات بين الناس؟ هل ما زال هناك تضامن، أصبح التضامن أقوى، ولا إن طول الأزمة بدأ يستنزف الناس؟ وكيف هي العائلة اليوم؟
2: النقطة الأساسية اللي حابة أركز عليها إنه قطاع غزة تحت الإبادة، تمام، أو على مدار 75 سنة من النضال، جزء من الشعب الفلسطيني زيه زي أي منطقة بالعالم تحت النزاع مع الاختلاف في خصوصية فلسطين وقضية فلسطينية. هنالك احتلال، هنالك قوة، هنالك بطش، إذا هنالك ضحايا، هنالك ممارسات غير أخلاقية، هنالك تفسيخ للظروف المعيشية وتفسيخ العلاقات الاجتماعية وما غير ذلك. الآن نحن نتعامل مع عدو مجرم على جميع المستويات. بالتالي عندما يطلب من جميع السكان التهجير والذهاب إلى منطقة جغرافية لا تتعدى النصف، أو على سبيل المثال أنا معايشته بيت في كان 90 متر يكون فيه أكثر من 60 فرد، لو بدك تقسم 90 على 60 ما بتحصل إلا على ربع متر، فبالتالي بالطبيعي أن يكون هنالك تنازع على البقاء، على الماء، على الحياة. هذا الطبيعي من التنازعات أفرجت ما تسمى بالنزاعات الاجتماعية أو ما يسمى بالنزول الأخلاقي. هذا من وجهة نظري إنه هذا الكلام شيء طبيعي جدا للظروف اللي عاش فيها قطاع غزة، ولا يمكن أن يكون ظروف طبيعية قد أدت بهؤلاء الناس إلى ممارسة هذه الممارسات. لا، هو ظروف موجودة وقد مورست نتيجة هذا الوضع المعيشي الصعب، ونتيجة القلة، ونتيجة ونتيجة ونتيجة. أنتم شاهدين والعالم شاهد عندما تأتي إليكم كيس طحين وأنتم كل المنطقة جعانة ومريضة وتعبانة، وأنا عندي أولاد بدي أقتل عشان أخذ هذا كيس الطحين إلي، بدي أقتل لأنه أولادي بدهم يأكلوا وأنا بدي أكل. فبالتالي لما وصلنا الاحتلال والعالم كذلك ما عمل على تمويل هذا الاحتلال في الإبادة، وليس فقط إسرائيل تتحمل هذه المسؤولية لكن العالم أيضا يتحمل هذه المسؤولية والاتحاد الأوروبي كذلك، لأنه مول هذا القاتل بالسلاح والمال. فبالتالي عندما منع هذه الموارد بالدخول وحشري في مناطق محددة لا ترتقي إلى العين الإنسانية، فبالتالي من الطبيعي أن يكون هنالك نزاعات، من الطبيعي أن يكون هنالك نزول على الأخلاق. لم يكتف الاحتلال بذلك، إنما عمل على التدخل مع بعض الأفراد ببعض الامتيازات لخلق ما يسمى بالطبقات والتجار واستغلال الحروب وما غير ذلك. هاي الحالة اللي بدهم يحكوا فيها تمام برضو من الصورة النمطية التي أخذت عن الفلسطينيين عن قطاع غزة. نحن لسنا منزهين عن الخطأ ولسنا ملائكة، وهذا شكل طبيعي من أشكال الموجودة في كل العالم، لكن العالم لم يمر عليه إبادة، ونحن هنا نتحدث عن الإبادة وعن هذا النجاح. وأنا بدي أعتذر لأكرم السوراني، وبدي أعتذر لمحمود درويش عندما قال نحن استثناء. لم نكن استثناء في الأخلاق في هذه الإبادة، لأني يجب أن أعيش، ولم نكن استثناء إن الصمود مرتبط في بق فقط، لا ولا الاستثناء لأن الموت مرتبط فيه، لا أنا استثناء كوني إنسان ما زال حتى اللحظة يتحدث إليك.
0: للأسف
1: زي ما حكيت شادي، عارفة مقدمات ونتائج، هذه المقدمات اللا آدمية والبيئة اللا آدمية واللا إنسانية بالطبيعي ستفرز هذه كائنات حية غير آدمية. هل قد تحولنا إحنا تحولنا اليوم لكائنات حية غير آدمية؟ للأسف في غزة حولونا لكائنات حية غير آدمية.
0: يعني صعب الاستماع لهذا الكلام.
1: وأنا وشادية بالمناسبة توقين أن نعيد لأنفسنا آدميتها في يوم من الأيام. كيف وليش ووقتيش؟ لأن هذه مرهونة بالزمان وبالانتقال من المكان للأسف، لأن غزة أصبحت بيئة طاردة لكل شيء، للمستقبل وللحياة.

0: مؤسسات ثقافية مهدمة، مساحات اختفت، أطفال اليوم يتعلمون الموسيقى داخل خيم، والكثير الكثير من الأمور. هذه فقط عن الثقافة. طيب هل بثواني لم يبقى الكثير من الوقت، بطلب منكم يكون سريع، يعني لو طلبت منك أكرم أنك تصف غزة اليوم بثلاثة أشياء فقط، بشرط أنك ما تستخدم أي كلمة العلاقة بالحرب أو الموت أو الدمار، شو رح تقول؟ سريعا.
1: غزة صارت خلفنا، غزة صارت قبرنا، غزة صارت حتفنا.
0: شادية، وأنت؟
2: بقاء، ابتسامة، حرية.
0: طيب شادية، لما نتحدث عن يعني إذا استيقظت غدا ووجدت أن الحياة عادت لطبيعتها، شو أول شيء بتتمني أنك تعملي؟
2: إني أروح على الميناء وأشرب فنجان قهوة.
0: أكرم،
1: بدي أجيب سيجارة وأروح على الميناء مع شادية ونشرب قهوة وسجاير،
0: وأنا باجي معاكم إذا بتعزم.
1: إحنا بنجيبك معنا يا نعمة.
0: أيوة. طب شو الشيء اللي بتتمنوا إنه ما يسمح أهل غزة إنه اليوم ياخدوا منهم؟
1: هم أخذوا منا حياتنا، وأخذوا منا كرامتنا، وأخذوا منا كل شيء، وبالتالي ما ضلش إشي إنه أنا أقدر أحكي لك عليه.
0: شادية،
2: شغلتين أساسيتين، ضحكة اللي أنا بضحكها معاكي، والصوت اللي أنا أحكيه وبوصل فيه.
0: أنا كنت سعيدة إنكم كنتوا موجودين معانا وتحدثنا. كان لدي أسئلة أخرى طبعا عن المرأة وعن الشباب وعن كل ذلك، ولكن حبينا ناخد صورة فقط مختلفة عما يحدث في غزة، ربما لا نتحدث عنها كثيرا. طيب شو رأيك شادية لو أكرم يعطينا هيك من كتاباته اللي هو غير كاتبها، مش كاتبها طبعا، بيحكي هون أنا لست كاتبا، هيك إشي ساخر عن الحياة في غزة ننهي فيها الحلقة؟
2: نسمع.
0: يلا.
1: كتبت، وهي بالمناسبة الكلمات انعملت أغنية راح أنشرها الليلة أو بكرة بمناسبة 7 أكتوبر هداك اليوم، فبحكي من هداك اليوم وأنا مش أنا لليوم، راح البيت وراح الحيط وراح من عيوني النوم، من هداك اليوم وأنا مش أنا لليوم، مفتاح البيت.

0: روبورتاج بقلم عطية العطية من سوريا.
1: تواجه محافظة الحسكة التي تعتبر عاصمة القمح السوري هذا العام شتاء زراعيا قارسا قبل أوانه. خطوات الفلاحين ودوران عجلات الجرارات للفلاحة فوق ترابها تأخرت، والسبب ليس قلة المطر بل ثقل التكاليف وتأخر مستحقات طال انتظارها. في أروقة فرع المصرف الزراعي بمدينة الحسكة يتجمع العشرات وجوه أرهق الانتظار الطويل لصرف فواتير قيم القمح للموسم الماضي. التقيناهم هناك، والبداية كانت مع المزارع خضر المشرف القادم من منطقة عجاجة جنوب الحسكة، والذي تحدث بحسرة عن واقع الحال.
2: أنا مزارع هساتين مزارع أريد طشري حتى أشتري بزر بديان، ما بمصاري هسا صارت طشاش، قلت اشتريت بزر بديان والله $500 و$600 طن اشتريته هسا وما بفواتير. يعني شو بدنا نسوي؟ نوقف الزراعة؟ خلى يا أخي يقولون نوقف الزراعة ما عندنا مشكلة، لا بما السيولة بكل شيء يا أخي. الزراعة أبيع الحنطة الطن ب5 ملايين وبرميل مازوت عليه ب4 ملايين، هاي شنو صارت؟ بوخ عشان استهلاك عشان برميل، أنا كل سنة استهلك 60-70 برميل مازوت.
1: هذا العجز عن تأمين السيولة لم يكن حال خضر وحده، فالمزارع عبد السلام الجوهر يقارن بمرارة استعداداتهم بين هذا العام والعام الفائت.
3: على الطشاش ندورين حق مازوت مد، يعني اليوم المازوت ب15، يعني إذا بدك تعبي صهريج مازوت بدك 50 مليون 60 مليون تعبي لك صهريج شغلك 10 أيام وما بيهم سيول واقفين هسا. أنا العام الماضي، أنا أحكي لك العام الماضي مثل هسا، أنا أفلح دسك صار لي شهر أفلح دسك، اليوم حارة ما أقدر أفلح، هارو ما أقدر أفلح، ما في مازوت، ما في مو ما في مازوت بس ما في مصاري.
1: الأرقام هنا تتحدث عن قفزات جنونية في الأسعار. المزارع عزيز الرحيل لخص لنا هذا العبء المالي الثقيل بلغة الأرقام.
4: الحالة تقبض الناس كامل مبالغها مشان كل واحد يحل مشاكله، عنده مشاكل مع الآخرين، عليه دين، عليه التزامات، عليه حصاد، عليه فلاح، عليه وهذا جانا الموسم الجديد. يعني هسه على الفلاح بده يفلح، بده يقوم بالمشروع، على غلات هالمازوت وعلى مصيبة التراكتور بده $10 دونم البعل، يعني دونم السكري $25، يعني مصيبة هاي. إذا الدولة ما انظرت بهالموضوع هذا معناته احنا تدمرنا.
1: هذه الأزمة لا تقف عند حدود الحقل الفردي بل تمتد لتضرب العصب الاقتصادي للمحافظة بأكملها. تيسير الرجا رئيس أحد الجمعيات الفلاحية في الحسكة يوضح لنا هذا الترابط الوثيق.
5: احنا كون محافظة الحسكة محافظة زراعية بامتياز وكل المورود هو زراعي بالأحرى، فتتأثر المحافظة وسكان المحافظة بالزراعة. إذا اجى موسم الناس خير، ما اجى موسم الناس زراعة والعيشة سيئة جدا.
1: بين مطرقة أسعار المحروقات الكاوية وسندان تأخر مستحقات المصرف الزراعي، يتخوف مزارعو الحسكة من استمرار هذا المشهد. مخاوف جدية من تدهور الموسم الزراعي الحالي باتت تهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي السوري بأكمله، فهل تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ عاصمة القمح قبل فوات الأوان؟ عطية العطية، الحسكة، مونتي كارلو الدولية.
0: مدونة هذه الظهيرة من إعداد وتقديم عروب صبحة، والعنوان هو أدب الخصام.
6: لا يوجد بين البشر أحبة كانوا أم غرباء من لم يتخاصم مع الآخر لسبب جلل أو سبب تافه على حد سواء. ومع أن الخصام لا يعني الكره، إلا أنه من الممكن أن يتحول إلى بغض وكراهية إذا فجر أحد الطرفين في الخصومة. وفعل الخصومة عند الأسوياء بالضرورة يتبعه الاحتكام لمعرفة من المخطئ في حق من، لحل المسألة أو عمل تسوية تنهي العلاقة بلا بغضاء. في معظم الحالات الاحتكام قد يكون لمبدأ أو لدين وعقيدة عن طريق قاض أو أحد العقلاء، أما أصعبه فهو الاحتكام للنفس والاعتراف بالأخطاء. والإنسان في خصامه لوام، وخاصة في خصام من كانوا أحبة أو أهلا كان لهم في الفؤاد ود ووئام. وجع الخصومة يلك القلب، يحس الإنسان فيه بالقهر والغضب كلما مر الزمان دون مصالحة أو تسوية، والمصيبة إن اختفى من بين المتخاصمين.

0: القاهرة، ومعنا ينضم إلينا من هناك الأستاذ هشام يونس، وهو عضو نقابة الصحفيين المصريين. أستاذ هشام، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بكم، أهلا بحضرتك.
0: أستاذ هشام، هل من أخبار جديدة بشأن تطورات ملف هؤلاء الصحفيين الستة الذين تم اعتقالهم، وهم أعضاء هيئة تحرير منصة ما تصدقش؟ هل هناك مستجدات في الساعات الأخيرة أم لا؟
1: المستجد الأخير هو صدور بيان من النيابة العامة يتحدث عن التحريات ويصف تفاصيل التحريات التي أحيلوا بموجبها إلى النقابة، وبيؤكد هذا البيان أنه حصلت قوات الشرطة على إذن من النيابة العامة للقبض على هؤلاء الصحفيين. وأيضا قالت النيابة أنها حققت في ما وصفته بالادعاءات بالتعذيب التي تعرض لها الزملاء، وقالت أيضا أنه تقارير الطب الشرعي لمن عرض عليها من الزملاء أثبتت خلوهم من ثمة إصابات ظاهرة فيما يتعلق بمسألة التعذيب. هذا هو البيان الأخير الذي صادر قبل قليل في هذا الموضوع من النيابة العامة في مصر.
0: وماذا تتوقعون فيما يتعلق بالإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة؟
1: ما الزملاء حصلوا على قرار بالحبس لمدة 15 يوم، ونعتقد أن هم يعني حسب ما نرى أن هناك قد يكون هناك اتجاه لإحالتهم إلى المحاكمة بذات التهم التي نشرت، سواء فيما يتعلق ببيان وزارة الداخلية أو حتى فيما يتعلق بما ذكرته النيابة العامة قبل قليل.
0: جيد. لننظر أولا إلى مقطع أو مقطف من بيان نشرته وزارة الداخلية المصرية على موقعها، يتعلق بتصنيفها لهذا الموقع الذي يوصف في مصر بأنه موقع استقصائي. تقول هذه الفقرة من بيان وزارة الداخلية بأنه في إطار متابعة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الرامية للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد من خلال اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات، فقد تم رصد وجود صفحة على شبكة الإنترنت بعنوان ما تصدقش غير مرخصة وتدار من الخارج، تتناول بث الأخبار المغلوطة وتحريف الحقائق. لكن ماذا تقول منظمة مراسلون بلا حدود عن هذا الموقع؟ تقول المنظمة بأن الموقع يعد من منصات تدقيق الحقائق القليلة في المنطقة، وقد تأسس عام 2018 بهدف مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة أو المضللة. بحسب موقعها الإلكتروني أي المنصة، وتتحقق هذه المنصة الاستقصائية بانتظام من تصريحات المسؤولين المصريين، كما تكشف معلومات بالغة الأهمية عن المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. سارة القضاة، أنت كما قلت قبل قليل، أنت هي المديرة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجنة حماية الصحفيين. ماذا تقولين بشأن هذا التصنيف الذي قدمته وزارة الداخلية المصرية لهذا الموقع؟
2: أولا، من المرفوض أن يتم الادعاء بأن موقع قائم منذ ما يقارب 10 سنوات ولديه صحفيون قائمون يعيشون في مصر ويعملون في هذه المؤسسة بأنه غير مرخص. هل أصبح غير مرخص اليوم؟ هل تذكرنا وجود هذا الموقع اليوم؟ هذا أول شيء. ثاني شيء، هو الأخطر برأيي وباعتقادي، هو الأخطر ليس الادعاء بأن الموقع غير مرخص، لأنه هذا يعني سهل جدا إثبات عكس ذلك، أو حتى في حال كان غير مرخص هناك طرق قانونية أخرى لتصحيح هذا الشيء، والسجن والتحقيق والضرب والاعتداء على الصحفيين هو ليس الحل. الأخطر هنا هو توجيه اتهامات بالإرهاب للصحفيين، وهذا شيء خطير، لأن العمل الصحفي والتعبير عن الرأي ليس عمل إرهابي، والصحفيون ليسوا إرهابيون، وبالتالي من المرفوض جدا أن تقوم أي أي جهة حكومية أو أي نظام في العالم بتوجيه تهمة الإرهاب للصحفيين ومحاكمتهم على أساس أنهم إرهابيون. إذا أخطأ الصحفي هناك

0: كمسارات قانونية أخرى يمكن محاسبة الصحفي عليها. وقبل أن تتم محاسبة الصحفي أو تتم محاسبة الموقع الإلكتروني الذي يعمل به، علينا فعلا أن نطلع على الحقائق التي أدت إلى الاعتقاد بأن هذه المنصة قد قامت بعمل جرمي. ما صدر في البيان اليوم لا يوجه أي اتهام حقيقي وإثبات حقيقي بأن الصحفيين أو المؤسسة الصحفية نفسها قامت بأي عمل جرمي.
1: جوناثان داغر، هل هناك سابقة في مصر أو في المنطقة العربية برمتها كهذه، أي حادثة يتم فيها اعتقال أعضاء هيئة تحرير موقع أو وسيلة إعلامية بكامل أعضائه في الوقت ذاته؟
2: كلا، هي سابقة في مصر وفي المنطقة. بحسب علمنا كان هناك حجز في إيران منذ عام تقريبا، عام ونصف، لفريق تحرير لبضعة ساعات في غرفة التحرير، ولكن توقيف هيئة التحرير بأكملها، الفريق الكامل في دولة معينة وفي مصر، هي سابقة لأول مرة تحصل. طبعا هناك إدانة شديدة من قبلنا ومن قبل الزملاء على هذا الموضوع. نحن نتكلم عن اعتقالات لكنها أشبه بالخطف للصحفيين الذين تم خطفهم من منازلهم من الشارع أحيانا، إخفاء قسري، تعذيب بحسب المبادرة المصرية للأحوال الشخصية، تم تعذيب هؤلاء الصحفيين وإجبارهم على تسجيل اعترافات زائفة قد تستخدم ضدهم اليوم في القانون. المطلوب الإفراج عنهم فورا، الإفراج عن زملائهم 19 أيضا الصحفيين المعتقلين في مصر اليوم. مصر أصبحت من أكبر سجن في المنطقة في الشرق الأوسط للصحفيين، مع 24 صحفي مسجون بسبب قيامهم بعملهم، 25 بحسب زملاء بالسي بي جي، ولكنها أكبر سجن للصحفيين اليوم. المطلوب الإفراج عنهم فورا، إسقاط التهم ضدهم، وعدم إحالة الملف إلى المحاكمة، لأنه رح نصير قدام ملف كتير كبير وممكن أن يمضوا سنوات في السجن كما باقي زملائهم.
1: لكن يوناثان، حينما تقول السلطات المصرية بأن هؤلاء الإعلاميين الستة ينضوون تحت لواء منظمة مصنفة في مصر بأنها منظمة إرهابية وهي جماعة الإخوان المسلمين، ويقول أصحاب المنصة بأنه لو نظر أي متابع أو متلق لمنصاتنا على التواصل الاجتماعي وشاهد السجل منشوراتنا للاحظ أننا قمنا في السابق بالتدقيق في مئات التصريحات المنسوبة لمسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين، وأننا فندناها وشككنا في صحتها. من تصدق؟
2: يعني الجواب، الرد على بيان الداخلية والسلطات المصرية باسم المنصة، ما تصدقش، لا يمكننا أن نصدق أي شيء يخرج عن نظام يعتقل الصحفيين ويعذبهم بشكل ممنهج منذ سنوات، ما لم يبدأ الموضوع منذ أسبوع، لا يمكننا أن نصدقهم. وأصدق يعني نصدق المعلومات الموجودة والمتاحة أمامنا، يمكننا أن نذهب على موقع ما تصدقش ونرى التحقيقات الذي أجروها بكل الملفات والتدقيق بالمعلومات والأكاذيب، من أينما خرجت هذه المعلومات،
1: إن كان مصدرها
2: من الإخوان المسلمين أو إن كان من السلطة أو إن كان من النظام أو التي كانت يعني. بعدين لو في معلومات حقيقية، أولا بالتحقيقات مع الصحفيين بحسب معلوماتنا لم يكن هناك أي ربط بين هذه التهم والأسئلة في التحقيقات، يعني كانت بمكان آخر تماما. بمجرد من أنه تعرضوا هؤلاء الصحفيين للتعذيب بحسب المعلومات، بمجرد ما أنهم أجبروا لتسجيل الاعترافات، هذا الدليل الكافي بأنه كل الاتهامات باطلة. لو في أي شيء من الدليل أو من الحقيقة في اتهام هذا النظام، لم يكونوا يلجؤوا إلى التعذيب أو الترهيب أو إلى الخطف. وأود الإشارة أيضا بأنه وقت أتكلم عن 24 صحفي وصحفية معتقلين في مصر اليوم بسبب قيامهم بعملهم، مع العلم أنه أغلبهم ينتظرون المحاكمة، أغلبهم متهمين بنشر الأخبار الكاذبة، الانضمام إلى مجموعات إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الاتهام الشائع الذي توجهه السلطات المصرية ضد الصحفيين المعتقلين بشكل ممنهج.
1: نعم، يعني أنه في الغالب العام يتعلق بمعلومات قد تكون مزعجة حين نشرها للسلطات المصرية. ولكن أريد أن أنتقي أعود إلى القاهرة وإلى ضيفنا من هناك الأستاذ هشام يونس. هشام، هناك بعض المصادر أيضا القريبة من السلطة التي تتهم أعضاء الفريق الإعلامي المعتقل حاليا تتهم بأنه ربما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث حالة من البلبلة أو التزوير أو دفع الشارع المصري إلى الثورة ضد نظامه. ما جدية هذا الاتهام؟
3: يعني والحقيقة أنه هذه اللفظة تحديدا أو هذه العبارة التي ذكرتها التزوير وردت في بيان النيابة العامة ووردت ضمن قائمة الاتهامات التي وجهت إليهم. لكن في الحقيقة أنه الاتهام بالانضمام إلى جماعة الإخوان من كثرة استخدامه هنا في مصر أصبح يفقد معناه ولا يؤخذ بالجدية الكافية لدى قطاعات واسعة سواء في الإعلام أو حتى لدى المتلقي العادي. يعني نستطيع القول أن هذا الاتهام ابتزل من كثرة استخدامه، وأيضا مع عدم وجود أدلة حقيقية. المسألة أنه لا يمكن توجيه الاتهامات عبر الإعلام فقط، نحن نريد ما هو منشور على المنصة بالفعل، ونريد تحقيقات جدية، ونريد مسار قانوني واضح يكون فيه قدر من إعطاء الحقوق للمتهمين للدفاع عن نفسهم، وأيضا إعطاء الفرصة لهم لتقديم دفوعهم. ما نريد ليس اتهامات عامة ولا كلمات واسعة لا يمكن القياس عليها أو ضبطها بشكل واضح، نريد مما هو منشور بالفعل. يعني كل صحفي يقدم إلى المحاكمة، هذا ما نأمله أيضا، ولا تكون هناك فترة احتجاز طويلة أو حبس احتياطي طويلة، يقدم بأدلة مما نشره، في كل صحفي مسؤول عما قام بنشره. أيضا يعني ما نراه أنه إذا كان هناك ملكية للوسيلة التي يعملون فيها لأي جهة، يعني هناك اتهامات أو شبهات عليها أو ما إلى ذلك، فإن هذه مهمة لجان التحقيق ومهمة السلطات إثبات ذلك، وليس مهمة الصحفي الذي تأتيه فرصة للعمل في مهنته وهو ما يمكن محاسبته عليه حتى من خلال النقابة إذا ثبت أنه انتهك مواثيق الشرف الصحفي أو المدونات السلوك الأخلاقي أو حتى المعايير المهنية المتعارف عليها في العالم كله لمهنة الصحافة.
1: ولكن أيضا هناك بعض المصادر تقول بأن السلطات المصرية تأخذ على هذا الموقع أن الدافع الحقيقي ربما والجوهري الذي يقف وراء هذه الحملة هو أن السلطات تعتقد أن المالك الفعلي لهذه المنصة وممولها هو شخص معارض يعيش خارج مصر، وربما كان في وقت ما مرتبطا بجماعة الإخوان المسلمين. هل هذا صحيح؟
3: المالك حسب ما ذكر كان مرتبطا بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه أيضا قال إنه ترك الجماعة. لكن سواء كان في الجماعة أو خارج الجماعة هذا لا يعنيني الآن، ما يعنيني هو ما يفعله الصحفي. لا يمكن أن أحاسبه لأنه يعمل في وسيلة مملوكة لأحد الأفراد الذين انتموا أو حتى منتمين حاليا لجماعة الإخوان، طالما لم يثبت عليه أنه من خلال المهنة أضر بالأمن القومي المصري. ما نريد هناك حالة من الاستقطاب، لابد أن يعني نؤكد هذا بعد هذا الموضوع، وحالة من الانقسام وحالة من الرغبة في لدى البعض إما في إدانة الزملاء الصحفيين قبل المحاكمة أو حتى في غل يد النقابة عن مجرد أنها تطلب التحقيق فيما يقولونه أو ما نقل إلينا عبر المحامين من أنهم تعرضوا لانتهاكات. حتى الدور التاريخي الذي تقوم به النقابة في هذا والذي قام به نقباء منتمين ومعروفون بعلاقات بالسلطة مثل الراحلين إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد، حتى هذا ينكره البعض مع الأسف من أعضاء الجمعية العمومية، هذا حقهم أيضا. لكن الحقيقة أنه مسألة الاستقطاب في هذا الموضوع قد تضر بموقف الزملاء وقد تضر بمجمل الممارسة الصحفية في مصر التي يمكننا التأكيد أنها ليست في أفضل أحوال.
1: نعم. سؤال إضافي أستاذ هشام، وهو يتعلق بالحيثيات القانونية لهذه الإجراءات التي اتخذت حتى الآن ضد هؤلاء الصحفيين. إلى أي حد يمكن القول بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات منذ اعتقال الصحفيين إلى تقديمهم أمام القضاء كانت تحترم القوانين المرعية في مصر والمبادئ التي أقرها الدستور المصري.
3: يعني في البداية لم يكن أحد يعلم بمكان احتجاز الزملاء ولا بالاتهامات حتى الموجهة مباشرة إليهم ولا حتى بالجهة التي احتجزتهم، وظل هذا لعدة أيام. كان هذا هو الانتهاك الرئيسي. بعد ذلك ثم طبعا تابعنا أنه نشر أنه تم القبض عليهم واحتجازهم وفقا لمواد الإرهاب، ثم اتضح بعد ذلك أنهم لم يعرضوا، أو النيابة صرحت أنهم لم يعرضوا حتى وقتها بعد عدة أيام. ولما تم عرضهم على النقابة تم اتخاذ الإجراءات المعتادة في التحقيق والاستدعاء أمام النيابة العامة والصدور القرار بالحبس. ما نؤكده أيضا أن نقابة الصحفيين متضامنة مع الزملاء وستقدم لهم كل الدعم القانوني، لأنه المعركة بالنسبة لنا في هذه اللحظة معركة قانونية. أيضا هناك جزء إعلامي ندعو إلى عدم استباق التحقيقات وعدم يعني تفنيد أدلة لم تقدم حتى ولم يواجه بها الزملاء. ما نقل إلينا أنه الاتهامات التي وجهت إليهم هي اتهامات عامة، لم يواجه أحد منهم بالنصوص مكتوبة يمكن أن ينطبق عليها هذه الاتهامات. بعضهم قدم أعمال تتعلق بكشف تضليل إعلامي فيما نشر حول سد النهضة من السلطات الإثيوبية، أيضا فيما نشر حول القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي من قبل الكيان الصهيوني. هناك أيضا تفنيد لأخبار نشرت، وهذه هي المفارقة، نشرت على لسان أعضاء وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بما يؤكد وجود تنوع في الموضوعات التي يتناولها هؤلاء الزملاء وهذه المنصة. وما يعني نرجوه أن لا تكون حالة الاستقطاب الموجودة تضر بموقف الزملاء وتقدم إدانة قبل أن يعرضوا أمام منصة القضاء. ما نطلبه ألا يجلس الإعلام ولا الصحافة على منصة القضاء وإصدار أحكام قبل القاضي الطبيعي.
1: واضح تماما. سار القضاة من هذه الزاوية، أي من زاوية احترام الإجراءات القانونية وأيضا مضامين القوانين المرعية بمصر، هل أنت ممن يقولون بأن السلطات في الأخير تقر قوانين تحمي الصحافة وحرية التعبير ولكنها في الأخير تقوم بانتهاكها هي نفسها؟
0: صحيح، هي معظم الدول في المنطقة العربية وفي عديد من دول العالم تحاول أن تسن القوانين لحماية الصحفي ولحماية حرية التعبير، هي محاولات. ولكن بنفس الوقت بعد أن تقوم بإصدار هذه القوانين تقوم الدول نفسها بمخالفة هذه القوانين وانتهاكها، فهي ليس فقط لا تحترم القانون الذي أسنته ولكن أيضا تقوم بتعريض الصحفيين وعائلاتهم للخطر. وهذا لا يتوقف فقط على الصحفيين داخل مصر ولكن يمتد إلى الصحفيين المصريين الذين يعيشون خارج مصر والذين هربوا من النظام المصري أو من تهديدات النظام المصري داخل بلدهم إلى الخارج، وما زالوا يتعرضون لمخاطر من مخالفة القوانين من بسبب كيف تتعامل دولتهم مع القوانين، وهذا شيء خطير جدا ولا يجب أن نأخذه فقط بفكرة هي قوانين وتمت مخالفتها. هذا موضوع جذري يجب أن نطلع عليه وأن نرى كيف يمكن أن نوفر حلول جذرية لعدم مخالفة مثل هذه القوانين.
1: ولكن بالنسبة لهذا الموقع حينما ننظر كما أشرت أنت في إجابة سابقة، هو ليس بالواقع موقع يقوم بنشر تحقيقات يجريها هو نفسه، ولكن هو يقوم حقيقة في عمله اليومي برصد ما ينشر من أخبار قد تكون أحيانا كاذبة وقد تكون غير دقيقة ويقوم بتصحيحها خدمة للمتلقي في مصر وخارجها.
0: صحيح. والمضحك في الموضوع أن مثل هذه المواقع في كثير من الأحيان توفر خدمة للنظام نفسه قبل أن تكون تضر به. فعندما تخرج جهات معينة بأخبار مضللة وأخبار كاذبة أو
1: محاولة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة
0: بأي جهة كانت بدون ذكر أسماء، هذه المنصات تقوم بضحد هذه الأخبار، تقوم بتفنيدها وتقوم بتوفير الأدلة التي تثبت بأن هذه الأخبار إما مضللة أو كاذبة. فهي توفر خدمة ليس فقط للقارئ المصري وللمجتمع الإعلامي المصري، توفر أيضا خدمة للحكومات حين تقوم بضحد الأخبار المضللة حينما تكون ضدها. وبالتالي حين نطلع على موقع متصدقش نجد أنهم لديهم من الاستقلالية ومن النزاهة بأنهم يقومون بضحد أي خبر سواء كان خارج من الحكومة أو من المعارضة، من اليسار، من الإخوان المسلمين، كلهم على حد سواء يتعاملون مع المعلومة كمعلومة بصرف النظر عن مصدرها.
1: بالتالي حتى من العنوان من الواضح أن هنالك دعوة للمتلقي أينما كان بأن لا يصدق، لأن ما تصدقش أي باللغة العربية الفصحى لا تصدق. جوناثان، دعنا أولا ننظر إلى فقرة وردت في بيانكم الذي أصدرتموه بشأن هذه الحادثة، ثم أريد أن أستوضح منك بعض مضامين. تقول هذه الفقرة بأنه ومع اعتقال هؤلاء الصحفيين الستة ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين في مصر بحسب المعلومات المتاحة لدى منظمة مراسلون بلا حدود إلى 24 صحفية، وهو العدد الأعلى في المنطقة. إذن هناك إذا أخذنا هذه الأرقام، ما حدث يمثل ترديا لوضع لم يكن جيدا في السابق، لأن تصنيف مصر وفقا للقائمة الترتيب السنوي الذي تعد منظمة مراسلون بلا حدود والذي يشمل 180 بلدا في عام 2026 جاءت مصر في المرتبة 69 بعد المئة.
2: صحيح.
1: نعم
2: صحيح. وذلك يعني أود القول والتشديد أنه على الرغم من وجود فريق صحفي مستقل وحر وكبير في مصر، يعني ترفع له القبعة على شجاعته وعلى جهود النقابة المصرية التي تتضامن مع الصحفيين وقامت بجهود كبيرة. وهنا تحية للزميل النقيب خالد البلشي، طبعا
1: عضو
2: النقابة هشام يونس، وعلى جهودهم. المشكلة اليوم أن النظام يستشرس، وتحديدا خلال الأزمات إن كانت اقتصادية أو سياسية أو دبلوماسية، يستشرس ضد الصحفيين، والصحفيين هم في الواجهة الأمامية لضبط أي نوع من محاسبة أو مساءلة أو تحرك في الشارع أحيانا. فيتم بنظري مثلا اليوم هذه الهجمة، هذا القمع ضد ما تصدقش، هو أيضا فيه نوع من الاستباق لأي، هو خطوة استباقية عفوا من قبل النظام ضد أي تحرك ممكن أن يحصل في الشارع نتيجة التوترات في المنطقة، نتيجة الغلاء المعيشي، ارتفاع سعر البنزين، أو حتى استباقا لأي خطوة سياسية قد يقوم بها النظام في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. لا يمكننا أن نقول، ولكن عادة عندما نرى هجوم بهذا الشكل على الصحفيين غالبا هو يستبق حدث كبير أو يواكب حدث كبير أو أزمة كبيرة في البلاد. لا. لأن الصحفي شغلته أنه يعطي المعلومات للرأي العام، أن يوجه الرأي العام، أن يفند الحقائق، أن يساعد الرأي العام في الوصول لمعلومات دقيقة مستقلة ومتنوعة كما ذكرت الزميلة سارة. اليوم ما أود أن أقوله هو أنه هذه الاعتقالات كمان ليست فردية، هي اعتقال لمجموعة كاملة، لهيئة التحرير كاملة، والتخوف هو أن ينتشر هذا القمع ليطال مجموعات أخرى، ليطال كل جسم، مش كل ولكن جزء كبير بشكل أو بآخر من الجسم الصحفي، وتحديدا الصحافة المستقلة البديلة في مصر والصحافة الاستقصائية. اليوم الهدف الأول هو ترهيب الصحفيين في مصر، هناك حالة خوف كبيرة بين الصحفيين ووسائل الإعلام تحديدا المستقلة والبديلة والاستقصائية من أن يعمم هذا القمع. هناك أيضا هدف ضرب مصداقية الصحافة الاستقصائية في مصر، ضرب مصداقية وسائل والمنصات التي تقوم بالتدقيق في المعلومات، وذلك الهدف هو نفسه دائما منع وصول المعلومات والتشويش عليها.
1: ولكن قبل أن ننتقل إلى القاهرة وضيفنا هشام يونس، أريد فقط أن نذكر المتلقين الذين يشاهدون أو يستمعون، لأن هذا البرنامج يشاهد على قناة فرانس ماتكات ويستمع إليه على أثير إذاعة مونتي كارلو الدولي، أن نضع الأمور في سياقها. وهذا يقودني إلى سؤال: لماذا أوضاع الصحافة في مصر تميل إلى أن تذهب من السيء إلى الأسوأ؟ ولماذا خلال العقد الأخير ظلت مصر دائما تصنف من قبل منظمتكم في المراتب الأخيرة في ترتيب الدول حسب احترامها لحرية التعبير والصحافة؟
2: لأنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منذ أكثر من عقد، من أول خطواته كانت إعلان أنه كل الصحفيين الذين ينتقدون أو يغطون الجرائم أو الارتكابات أو حتى الحقائق كما ورد اليوم هم أعداء للدولة، وتحت ذراع حماية الأمن القومي يقوم بملاحقة هؤلاء الصحفيين. ونرى ذلك بشكل ممنهج، هو نهج في الدولة المصرية، هو ليست صدفة، وهو ليس عمل فردي تقوم به بعض الأجهزة الأمنية من وقت إلى آخر. هو نهج في الدولة التعاطي مع الصحافة والصحفيين المستقلين على أنهم أعداء للأمن القومي وللنظام، وهنا الخطأ. كما ذكرت الزميلة سارة وكما ذكر الزميل هشام، الصحافة الحرة هي ذريعة، هي أحد عواميد المجتمعات الديمقراطية الحرة السيادية التي تستطيع أن تتحكم بمصيرها. ومن هنا ضرورة حماية الصحافة، ومن هنا ضرورة الإفراج عن هؤلاء الصحفيين وأسقاط التهم بحقهم بأسرع وقت ممكن.
1: نعم. هشام يونس، هل لك أن تحدثنا من وجهة نظر النقابة الصحفيين المصريين، ومن وجهة نظرك أيضا باعتبارك موجودا في مصر ومتابعا للحق الإعلامي منذ عقود، ما الذي جعل أو وضعية حرية الصحافة في مصر لا تتقدم كثيرا إلى الأمام، بل إنها أحيانا تشهد تراجعا كما حدث باعتقال هؤلاء الصحفيين الستة الذي وصفه جوناثان داغر بأنه سابقة في تاريخ الإعلام المصري؟
3: يعني في الحقيقة أن الصحافة هي انعكاس للحالة الموجودة في الفضاء العام في مصر. يعني إذا تحدثنا عن الحياة الحزبية السياسية، يعني كانت دائما لدينا صحافة قومية وصحافة حزبية وصحافة خاصة. بالنسبة للصحافة الحزبية، يعني هي انعكاس لأوضاع الأحزاب المصرية، وأصبحت كلها تدور في فلك واحد، تعبر عن صوت واحد، ليس هناك ما يمكن وصفه بالاشتباك في الحياة السياسية. أيضا هذا انعكس على القائمين على المؤسسات القومية، لم يعد هناك هذا التنوع الذي كان موجودا قبل ذلك. وأضرب مثال بالصحيفة التي عمل بها، وهي صحيفة الأهرام التي تصدر عن أقدم مؤسسة في مصر وهي الأهرام، التي تناهز 150 عاما، كانت دائما تعبر عن تنوع المزاج السياسي في مصر وتنوع الحالة السياسية في مصر من اليمين إلى اليسار، وتعبيرا عن اتجاهات مختلفة. هذا لم يعد موجودا، وهذا أسهم في تراجع الصحافة كأداة للمعرفة وأداة في التنوير لدى عموم الشعب المصري. أيضا الصحافة الخاصة التي كانت تعبر أيضا عن اتجاهات فكرية وعن اتجاهات ثقافية في عقود سابقة وحتى ما قبل ثورة 1952، أصبحت الآن تعبر عن مصالح رجال الأعمال إلا فيما نظر وفيما قل، وأيضا أصبحت تثير في كنف السلطة وفي كنف يعني متطلباتها ورغبتها، ولم تعد هناك رغبة لدى أحد في أن يقدم تنوع حقيقي في المهنة. وكما قلت، هذا انعكاس لعدم وجود لا حراك ولا تنوع ولا اشتباك في الحياة السياسية المصرية. فهذا أمر يبدو لي على الأقل أنه طبيعي وانعكاس لما يحدث في الفضاء العام في مصر.
1: سر القضاء، نريد أيضا أن نعرف تقييم لجنة حماية الصحفيين لهذا الوضع العام للحرية الإعلامية والصحفية في مصر.
0: طبعا بداية، تقرير لجنة حماية الصحفيين الذي صدر بداية هذا العام يقول أنه مصر هي بين أكثر 10 دول في العالم ممن يقومون بسجن الصحفيين. يمكن نحن
1: والآن أصبحت تتصدر وفقاً لمراسلهم بلا حدود.
0: صحيح. نحن قائمتنا عندنا 25 صحفي بالسجن، وهو رقم قريب جدا من مراسلون بلا حدود، وهي من فعلا تتصدر الدول العربية.
1: تتصدر عربيا
0: عربيا نحن بالعالم. مراسلون بلا حدود جوناثان كان عم بيقول أنها تتصدر عربيا، ولكن نحن نحكي منقول عالميا بالعالم كله. هي ضمن
1: بين 10 دول.
2: نحن أيضا كمان عالميا هي تتصدر اللائحة، ولكن صحيح. عربيا هي الأولى.
1: هي الأولى.
0: صحيح. عربيا نعم. هي الأولى، ولكن عالميا هي ضمن 10 الأوائل. مش متذكرة هلأ الرقم تحديدا، ولكن هي من 10 الأوائل.
1: طبعا هذا سجل مشين.
0: بالطبع سجل مشين لدولة عريقة مثل مصر، دولة أنجبت نوابغ من الصحفيين والإعلاميين. صح. أنجبت أهم الصحف العربية، هي التي علمتنا الصحافة. أنا عندما كنت طالبة صحافة كان المثل الأعلى لأن مصر في الإعلام وفي الصحافة، ولكن هناك هذا نظام ممنهج. إذا أردت أن تسيطر على الرأي العام وأن تفرض خطاب رسمي واحد، أسرع وأسهل طريقة هي السيطرة، إضعاف الإعلام. أولا إضعاف الإعلام بشكل عام، ثانيا التشكيك بالإعلام المستقل وزعزع ثقة القارئ بالإعلام المستقل، وثالثا إلهاء المواطن والصحفي عن الأمور الأساسية بأمور أخرى. اليوم ماذا رأينا نحن مما حدث مع الزملاء في منصة ما تصدقش؟ أولا معظم المواقع الإلكترونية والصحف المستقلة وجهت تركيزها للحديث عن الزملاء المعتقلين، وبالتالي انشغلت عما يحدث بمصر ومن ناحية السياسة والاقتصاد بالحديث عنهم، لأنه موضوع طبعا مهم ويجب التركيز عليه، ولكن هذا هو الإلهاء. ثانيا هم قاموا بالتشكيك بمصداقية الزملاء في ما تصدقش باتهامهم بأنهم من الإخوان، ونحن نعلم ماذا يعني أن تتهم أي صحفي بأنه من الإخوان. ثالثا هم قاموا بزرع الخوف لدى الصحفيين المستقلين الآخرين المتواجدين بمصر، خوفا على من أن يواجهوا نفس المصير من الاعتقال، الضرب، التهديد، وبالتالي هم قاموا بإضعاف الإعلام على عدة مستويات ليس مستوى واحد، وهذا يعني مثال بسيط مما من الأثر لاعتقال هيئة تحرير كاملة في يوم واحد.
1: لا سنرى سر القضاء فقرة، لأن هذه الفقرة من البيان الذي أصدرته منظمتكم تعكس إلى حد كبير ما تقولينه الآن، ولكن نريد أن نراها ثم تعلقين عليها إن أردت. تقول لجنة حماية الصحفيين تقول بأنها تحذر من أن هذه الحملة تمثل اعتداء مباشرا على الحق الأساسي للصحفيين في نقل الأخبار بحرية واستقلالية، كما تنذر بتعميق مناخ الخوف بما يهدد مستقبل الصحافة المستقلة في مختلف أنحاء مصر.
0: ويعني بصراحة هذا ما نراه اليوم. نحن على تواصل مباشر مع عديد من الصحفيين المستقلين سواء كانوا في مصر أو صحفيين مصريين مستقلين خارج مصر، كلهم يروون لنا مخاوفهم مما يحدث ويسألوننا هل سيواجهون نفس المصير أم لا. الكل يتساءل هل هذه حملة ممنهجة أم أن هذه الاعتقالات التي حدثت هي حالة فردية. لا يمكننا التكهن بما يفعله النظام اليوم، لأنه فعلا إنها سابقة أن تقوم باعتقال هيئة
1: التحرير بالكامل،
0: ومن ثم بعد بضعة أيام قليلة تقوم باعتقال أيضا صحفية أخرى مستقلة ومعروفة ولها صوتها ولها اسمها، وأن تتهمها بنشر أخبار كاذبة ونشر أخبار تشجع على الإرهاب. فعندما تعتقل صحفيين وبعد بضعة أيام نعتقل الصحفية رشا عزب لم يتم اعتقالها، وإنما تم استدعائها للتحقيق واستمر التحقيق بضعة ساعات أفرج عنها بكفالة مقدارها 10,000 جنيه. هنا نحن نوجه رسالة مخيفة للصحفيين بأن هذا المصير ينتظركم، وهذا هو الوسيلة الأسرع لمنع الصحفيين من أداء مهمتهم.
1: نعم.
0: الصحفي من حقه أن يقوم بعمله دون خوف، أن يؤدي رسالته الإعلامية بأمانة، ولكن دون أن يشعر بأن حياته وربما حياة عائلته مهددة بالخطر بسبب عمله الصحفي.
1: نعم، لأن الخوف قد يدفعه إلى المراقبة الذاتية، وقد يدفعه أحيانا حتى طبعاً. عن التخلي عن ممارسة المهنة. لكن ما لاحظته هو أن هذه العبارة أي الحملة استخدمت أيضا في بيان مراسلون بلا حدود الذي نرى فقرة منه الآن على الشاشة، ورد فيها: وإذ تندد مراسلون بلا حدود بهذه الحملة القمعية الوحشية فإنها تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة. جوناثان داغر، إذن هل يعني هذا بأن، لأنني إذا أردت أن أخرج بخلاصة مما قلتموه أنتم الثلاثة، فمعناه إجمالا بأن السلطات تضيق ذرعا بالإعلام ولم تعد ترغب إلا في الدعاية.
2: التعاطي مع هؤلاء الصحفيين كان على أنهم إرهابيين من قبل السلطة، يعني توقيفهم في منازلهم مع تكسير وخطف في الشوارع، وأود التذكير أيضا أنهم لم يتم توقيفهم في يوم واحد، استمرت هذه العملية على 3 أيام، أي فعلا كأنها مداهمة لخلية إرهابية، بينما في الحقيقة هي عملية توقيف لفريق أخبار في منصة إعلام مستقلة استقصائية، وسيلة إعلام استقصائية. ولكن إذا رأينا الخبر يمكننا أن نفتكر أنهم فعلا يعني يوقفون إرهابيين في مصر. اليوم استخدمنا مصطلح حملة لأنه فعلا هي حملة ولم تتوقف بعد، إن كان من الإخفاء القسري الذي دام أياما، التعذيب، فبركة الأدلة وتسجيل اعترافات تحت الضغط، أو حتى نظريات المؤامرة التي تخرج خرجت ولا زالت تخرج عن وجود شبكة من وسائل الإعلام الاستقصائية التي تهدف إلى خلق مناخ ثوري في مصر، أو الدفاع عن الإرهاب أو التشجيع على الإرهاب. هذه نظريات المؤامرة ترافق هذه عمليات التوقيف، والهدف هو ترهيب وتخويف الصحفيين في مصر لفرض الرقابة الذاتية.
1: نعم، ننتقل إلى القاهرة ونعود إليها بالأحرى مع هشام يونس لنعرف منه كيف يتصور هو تطور هذا الملف في الأيام والأسابيع المقبلة. هل أنت متفائل بالأحرى أم متشائم؟
3: يعني بعيدا عن التفاؤل وعن التشاؤم، أنا أود أن ألفت النظر إلى أن البيان الذي صدر عن مجلس نقابة الصحفيين لم يصدر بالأغلبية، وإنما صدر بإجماع الحاضرين دون اعتراض أي من الزملاء، وحتى كان هناك زميل غائب لأسباب صحية لكنه تواصل مع النقيب وأبدى موافقته على البيان. أعتقد أنه وحدة مجلس النقابة بتنوع أطيافه واتجاهاته هو أمر مهم، أمر كان يحدث تاريخيا في أزمات مماثلة دون تصنيف ليمين ويسار أو لحكومة ومعارضة. ما أتمناه أن تظل هذه الحالة موجودة، وما أتمناه أيضا أن تكون هناك سبل قانونية لإثبات براءة الزملاء وإثبات أنهم يعني غير مدانين أو أنهم بريئين من هذه التهم. سنستعين بفرق قانونية ربما أكثر وربما أكثر خبرة في التعامل مع هذه القضايا. ما أود أن ألفت النظر إليه أيضا أن حالة الاستقطاب التي أشرت إليها سابقا ربما يعني تكون أمر محبط للغاية في ظل مناخ غير مشجع على الصحافة وعلى ممارسة الحرية بشكل عام.
1: شكرا جزيلا هشام يونس، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. أذكر بأنك عضو في نقابة الصحفيين المصريين وكاتب بصحيفة الأهرام المحلية. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو سارة القضاء، وهي المديرة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجنة حماية الصحفيين، وجوناثان داغر وهو مسؤول قسم الشرق الأوسط بمنظمة مراسلون بلا حدود. وشكرا لكل من تابعوا هذه الحلقة من برنامج منتدى الصحافة، دمتم بخير وإلى لقاء آخر.
4: منتدى الصحافة، مونتي كارلو الدولي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية.

0: يمكنكم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الاف ام والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يوميا عند 1:30 ظهرا، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحا بتوقيت باريس. كافي شو نعمات المطري عاطف علي صالح.

0: مونتي كارلو الدولي وبرنامج كافيشو. نواصل الرحلة ونحيي عبد المنعم في الإشراف التقني.
1: فعلا عبد المنعم وسارة في الإعداد والتنسيق. سارة اللي انضمت إلنا هذا الأسبوع.
0: نحيي سارة ونحيي المستمعين أينما كانوا. وبعد لحظات سنتوقف مع مدونة اليوم واليوم برسم عروب صبح.
1: فعلا بعد ذلك الكوتشنج، ما الفرق بين خسارة الوزن ونحت القوام؟ يشكلنا اليوم عاطف رح ننحت القوام، ولماذا قد ينخفض الوزن دون أن يتحسن شكل الجسم بالشكل المتوقع؟ مع الأستاذ والخبير الدولي في نحت القوام خالد عبد العزيز.
0: وسننحت أيضا طبق جديد من الطبيعة بين أحضان الطبيعة مع الشيف وصانع محتوى الطبخ غيث درويش.
1: أما المساحة الحرة فرح تكون مخصصة للذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر. نقترب من غزة من زاوية مختلفة لنرى ما بقي من الحياة خلف عناوين الحرب والدمار. رح يكون معنا الكاتب والفنان الساخر الذي يوثق ما يحدث بالسخرية طبعا أكرم السوراني، وشادية الغول مسؤولة مكتب المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي للديمقراطية مفتاح مكتب غزة.
0: كل ذلك في برنامج كافيشو لهذا اليوم، ولا تنسوا أن تتواصلوا معنا. نحييكم أينما كنتم.

0: متضامنة مع الزملاء وستقدم لهم كل الدعم القانوني، لأنه المعركة بالنسبة لنا في هذه اللحظة معركة قانونية. أيضا هناك جزء إعلامي ندعو إلى عدم استباق التحقيقات وعدم يعني تفنيد أدلة لم تقدم حتى ولم يواجه بها الزملاء. ما نقل إلينا أنه الاتهامات التي وجهت إليهم هي اتهامات عامة، لم يواجه أحد منهم بالنصوص مكتوبة يمكن أن ينطبق عليها هذه الاتهامات. بعضهم قدم أعمال تتعلق بكشف تضليل إعلامي فيما نشر حول سد النهضة من السلطات الإثيوبية، أيضا فيما نشر حول القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي من قبل الكيان الصهيوني. هناك أيضا تفنيد لأخبار نشرت، وهذه هي المفارقة، نشرت على لسان أعضاء وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بما يؤكد وجود تنوع في الموضوعات التي يتناولها هؤلاء الزملاء وهذه المنصة. وما يعني نرجوه أن لا تكون حالة الاستقطاب الموجودة تضر بموقف الزملاء وتقدم إدانة قبل أن يقضوا أمام منصة القضاء. ما نطلبه ألا يجلس الإعلام ولا الصحافة على منصة القضاء وإصدار أحكام قبل القاضي الطبيعي.
1: واضح تماما. ثار القضاة من هذه الزاوية، أي من زاوية احترام الإجراءات القانونية وأيضا مضامين القوانين المرعية بمصر، هل أنت ممن يقولون بأن السلطات في الأخير تقر قوانين تحمي الصحافة وحرية التعبير ولكنها في الأخير تقوم بانتهاكها هي نفسها؟
2: صحيح، هي معظم الدول في المنطقة العربية وفي عديد من دول العالم تحاول أن تسن القوانين لحماية الصحفي ولحماية حرية التعبير، هي محاولات. ولكن بنفس الوقت بعد أن تقوم بإصدار هذه القوانين تقوم الدول نفسها بمخالفة هذه القوانين وانتهاكها، فهي ليس فقط لا تحترم القانون الذي أسنته ولكن أيضا تقوم بتعريض الصحفيين وعائلاتهم للخطر. وهذا لا يتوقف فقط على الصحفيين داخل مصر ولكن يمتد إلى الصحفيين المصريين الذين يعيشون خارج مصر والذين هربوا من النظام المصري أو من تهديدات النظام المصري داخل بلدهم إلى الخارج، وما زالوا يتعرضون لمخاطر من مخالفة القوانين من بسبب كيف تتعامل دولتهم مع القوانين، وهذا شيء خطير جدا ولا يجب أن نأخذه فقط بفكرة هي قوانين وتمت مخالفتها. هذا موضوع جذري يجب أن نطلع عليه وأن نرى كيف يمكن أن نوفر حلول جذرية لعدم مخالفة مثل هذه القوانين.
1: ولكن بالنسبة لهذا الموقع حينما ننظر كما أشرت أنت في إجابة سابقة، هو ليس بالواقع موقع يقوم بنشر تحقيقات يجريها هو نفسه، ولكن هو يقوم حقيقة في عمله اليومي برصد ما ينشر من أخبار قد تكون أحيانا كاذبة وقد تكون غير دقيقة ويقوم بتصحيحها خدمة للمتلقي في مصر وخارجها.
2: صحيح، والمضحك في الموضوع أن مثل هذه المواقع في كثير من الأحيان توفر خدمة للنظام نفسه قبل أن تكون تضر به. فعندما تخرج جهات معينة بأخبار مضللة وأخبار كاذبة أو
1: محاولة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة
2: بأي جهة كانت بدون ذكر أسماء، هذه المنصات تقوم بضحد هذه الأخبار، تقوم بتفنيدها وتقوم بتوفير الأدلة التي تثبت بأن هذه الأخبار إما مضللة أو كاذبة. فهي توفر خدمة ليس فقط للقارئ المصري وللمجتمع الإعلامي المصري، توفر أيضا خدمة للحكومات حين تقوم بضحد الأخبار المضللة حينما تكون ضدها. وبالتالي حين نطلع على موقع متصدقش نجد أنهم لديهم من الاستقلالية ومن النزاهة بأنهم يقومون بضحد أي خبر سواء كان خارج من الحكومة أو من المعارضة، من اليسار، من الإخوان المسلمين، كلهم على حد سواء يتعاملون مع المعلومة كمعلومة بصرف النظر عن مصدرها.
1: بالتالي حتى من العنوان من الواضح أن هنالك دعوة للمتلقي أينما كان بأن لا يصدق، لأن ما تصدقش أي باللغة العربية

0: لا تصدق. جوناثان، دعنا أولا ننظر إلى فقرة وردت في بيانكم الذي أصدرتموه بشأن هذه الحادثة، ثم أريد أن أستوضح منك بعض مضامين. تقول هذه الفقرة بأنه ومع اعتقال هؤلاء الصحفيين الستة ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين في مصر بحسب المعلومات المتاحة لدى منظمة مراسلون بلا حدود إلى 24 صحفية، وهو العدد الأعلى في المنطقة. إذن هناك إذا أخذنا هذه الأرقام، ما حدث يمثل ترديا لوضع لم يكن جيدا في السابق، لأن تصنيف مصر وفقا للقائمة الترتيب السنوي الذي تعد منظمة مراسلون بلا حدود والذي يشمل 180 بلدا في عام 2026 جاءت مصر في المرتبة 69 بعد المئة.
1: صحيح،
0: نعم
1: صحيح. وذلك يعني أود القول والتشديد أنه على الرغم من وجود فريق صحفي مستقل وحر وكبير في مصر، يعني ترفع له القبعة على شجاعته وعلى جهود النقابة المصرية التي تتضامن مع الصحفيين وقامت بجهود كبيرة. وهنا تحية للزميل النقيب خالد البلشي، طبعا
0: عضو
1: النقابة هشام يونس، وعلى جهودهم. المشكلة اليوم أن النظام يستشرس، وتحديدا خلال الأزمات إن كانت اقتصادية أو سياسية أو دبلوماسية، يستشرس ضد الصحفيين، والصحفيين هم في الواجهة الأمامية لضبط أي نوع من محاسبة أو مساءلة أو تحرك في الشارع أحيانا. فيتم بنظري مثلا اليوم هذه الهجمة، هذا القمع ضد ما تصدقش، هو أيضا فيه نوع من الاستباق لأي، هو خطوة استباقية عفوا من قبل النظام ضد أي تحرك ممكن أن يحصل في الشارع نتيجة التوترات في المنطقة، نتيجة الغلاء المعيشي، ارتفاع سعر البنزين، أو حتى استباقا لأي خطوة سياسية قد يقوم بها النظام في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، لا يمكننا أن نقول. ولكن عادة عندما نرى هجوم بهذا الشكل على الصحفيين غالبا هو يستبق حدث كبير أو يواكب حدث كبير أو أزمة كبيرة في البلاد، لأن الصحفي شغلته أنه يعطي المعلومات للرأي العام، أن يوجه الرأي العام، أن يفند الحقائق، أن يساعد الرأي العام في الوصول لمعلومات دقيقة مستقلة ومتنوعة كما ذكرت الزميلة سارة. اليوم ما أود أن أقوله هو أنه هذه الاعتقالات كمان ليست فردية، هي اعتقال لمجموعة كاملة، لهيئة التحرير كاملة، والتخوف هو أن ينتشر هذا القمع ليطال مجموعات أخرى، ليطال كل جسم، مش كل ولكن جزء كبير بشكل أو بآخر من الجسم الصحفي، وتحديدا الصحافة المستقلة البديلة في مصر والصحافة الاستقصائية. اليوم الهدف الأول هو ترهيب الصحفيين في مصر، هناك حالة خوف كبيرة بين الصحفيين ووسائل الإعلام تحديدا المستقلة والبديلة والاستقصائية من أن يعمم هذا القمع. هناك أيضا هدف ضرب مصداقية الصحافة الاستقصائية في مصر، ضرب مصداقية وسائل والمنصات التي تقوم بالتدقيق في المعلومات، وذلك الهدف هو نفسه دائما، منع وصول المعلومات والتشويش عليها.
0: لكن قبل أن ننتقل إلى القاهرة وضيفنا هشام يونس، أريد فقط أن نذكر المتلقين الذين يشاهدون أو يستمعون، لأن هذا البرنامج يشاهد على قناة فرانس ماتكات ويستمع إليه على أثير إذاعة مونتي كارلو الدولي، أن نضع الأمور في سياقها. وهذا يقودني إلى سؤال: لماذا أوضاع الصحافة في مصر تميل إلى أن تذهب من السيء إلى الأسوأ؟ ولماذا خلال العقد الأخير ظلت مصر دائما تصنف من قبل منظمتكم في المراتب الأخيرة في ترتيب الدول حسب احترامها لحرية التعبير والصحافة؟
1: لأنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم منذ أكثر من عقد، من أول خطواته كانت إعلان أنه كل الصحفيين الذين ينتقدون أو يغطون الجرائم أو الارتكابات أو حتى الحقائق كما ورد اليوم هم أعداء للدولة، وتحت ذراع حماية الأمن القومي يقوم بملاحقة هؤلاء الصحفيين. ونرى ذلك بشكل ممنهج، هو نهج في الدولة المصرية، هو ليست صدفة، وهو ليس عمل فردي تقوم به بعض الأجهزة الأمنية من وقت إلى آخر. هو نهج في الدولة التعاطي مع الصحافة والصحفيين المستقلين على أنهم أعداء للأمن القومي وللنظام، وهنا الخطأ كما ذكرت الزميلة سارة وكما ذكر الزميل هشام. الصحافة الحرة هي ذريعة، هي أحد عواميد المجتمعات الديمقراطية الحرة السيادية التي تستطيع أن تتحكم بمصيرها. ومن هنا ضرورة حماية الصحافة، ومن هنا ضرورة الإفراج عن هؤلاء الصحفيين وأسقاط التهم بحقهم بأسرع وقت ممكن.
0: نعم. هشام يونس، هل لك أن تحدثنا من وجهة نظر النقابة الصحفيين المصريين، ومن وجهة نظرك أيضا باعتبارك موجودا في مصر ومتابعا للحق الإعلامي منذ عقود، ما الذي جعل أو وضعية حرية الصحافة في مصر لا تتقدم كثيرا إلى الأمام، بل إنها أحيانا تشهد تراجعا كما حدث باعتقال هؤلاء الصحفيين الستة الذي وصفه جوناثان داغر بأنه سابقة في تاريخ الإعلام المصري؟
2: يعني في الحقيقة أن الصحافة هي انعكاس للحالة الموجودة في الفضاء العام في مصر. يعني إذا تحدثنا عن الحياة الحزبية السياسية، يعني كانت دائما لدينا صحافة قومية وصحافة حزبية وصحافة خاصة. بالنسبة للصحافة الحزبية يعني هي انعكاس لأوضاع الأحزاب المصرية، وأصبحت كلها تدور في فلك واحد تعبر عن صوت واحد، ليس هناك ما يمكن وصفه بالاشتباك في الحياة السياسية. أيضا هذا انعكس على القائمين على المؤسسات القومية، لم يعد هناك هذا التنوع الذي كان موجودا قبل ذلك. وأضرب مثال بالصحيفة التي أعمل بها، وهي صحيفة الأهرام التي تصدر عن أقدم مؤسسة في مصر وهي الأهرام التي تناهز 150 عاما. كانت دائما تعبر عن تنوع المزاج السياسي في مصر وتنوع الحالة السياسية في مصر من اليمين إلى اليسار، وتعبيرا عن اتجاهات مختلفة هذا لم يعد موجودا، وهذا أسهم في تراجع الصحافة كأداة للمعرفة وأداة في التنوير لدى عموم الشعب المصري. أيضا الصحافة الخاصة التي كانت تعبر أيضا عن اتجاهات فكرية وعن اتجاهات ثقافية في عقود سابقة وحتى ما قبل ثورة 1952، أصبحت الآن تعبر عن مصالح رجال الأعمال إلا فيما نظر وفيما قل، وأيضا أصبحت تثير في كنف السلطة وفي كنف يعني متطلباتها ورغبتها، ولم تعد هناك رغبة لدى أحد في أن يقدم تنوع حقيقي في المهنة. وكما قلت هذا انعكاس لعدم وجود لا حراك ولا تنوع ولا اشتباك في الحياة السياسية المصرية، فهذا أمر يبدو لي على الأقل أنه طبيعي وانعكاس لما يحدث في الفضاء العام في مصر.
0: سر القضاء، نريد أيضا أن نعرف تقييم لجنة حماية الصحفيين لهذا الوضع العام للحرية الإعلامية والصحفية في مصر.
3: طبعا بداية تقرير لجنة حماية الصحفيين الذي صدر بداية هذا العام يقول أنه مصر هي بين الأكثر 10 دول في العالم ممن يقومون بسجن الصحفيين. يمكن نحن
0: والآن أصبحت تتصدر وفقاً لمراسلين بلا حدود.
3: صحيح. نحن قائمتنا عندنا 25 صحفي بالسجن، وهو رقم قريب جداً من مراسلين بلا حدود، وهي من فعلاً تتصدر الدول العربية.
0: تتصدر عربياً وفقاً
3: عربياً. نحن بالعالم مراسلين بلا حدود. جوناثان كان عم بيقول أنها تتصدر عربياً، ولكن نحن نحكي منقول عالمياً. بالعالم كله هي ضمن
0: بين 10 دول.
1: نحن أيضا كمان عالميا هي تتصدر اللائحة، ولكن صحيح. عربيا هي الأولى.
0: هي الأولى.
3: صحيح. عربيا صحيح. هي الأولى، ولكن عالميا هي ضمن 10 الأوائل. مش متذكرة هلأ الرقم تحديدا، ولكن هي من 10 الأوائل.
0: طبعا هذا سجل مشين.
3: بالطبع سجل مشين لدولة عريقة مثل مصر، دولة أنجبت نوابغ من الصحفيين والإعلاميين. صح. أنجبت أهم الصحف العربية، هي التي علمتنا الصحافة. أنا عندما كنت طالبة صحافة كان المثل الأعلى لأن مصر في الإعلام. صحيح. وفي الصحافة. ولكن هناك هذا نظام ممنهج. إذا أردت أن تسيطر على الرأي العام وأن تفرض خطاب رسمي واحد، أسرع أسرع وأسهل طريقة هي السيطرة، إضعاف الإعلام أولا، إضعاف الإعلام بشكل عام، ثانيا التشكيك بالإعلام المستقل وزعزع ثقة القارئ بالإعلام المستقل، وثالثا إلهاء المواطن والصحفي عن الأمور الأساسية بأمور أخرى. اليوم ماذا رأينا نحن مما حدث مع الزملاء في منصة ما تصدقش؟ أولا معظم المواقع الإلكترونية والصحف المستقلة وجهت تركيزها للحديث عن الزملاء المعتقلين، وبالتالي انشغلت عما يحدث بمصر ومن ناحية السياسة والاقتصاد بالحديث عنهم، لأنه موضوع طبعا مهم ويجب التركيز عليه، ولكن هذا هو الإلهاء. ثانيا هم قاموا بالتشكيك بمصداقية الزملاء في ما تصدقش باتهامهم بأنهم من الإخوان، ونحن نعلم ماذا يعني أن تتهم أي صحفي بأنه من الإخوان. ثالثا هم قاموا بزرع الخوف لدى الصحفيين المستقلين الآخرين المتواجدين بمصر، خوفا على من أن يواجهوا نفس المصير من الاعتقال، الضرب، التهديد، وبالتالي هم قاموا بإضعاف الإعلام على عدة مستويات ليس مستوى واحد، وهذا يعني مثال بسيط مما من الأثر لاعتقال هيئة تحرير كاملة في يوم واحد.
0: لا سنرى سر القضاء فقرة، لأن هذه الفقرة من البيان الذي أصدرته منظمتكم تعكس إلى حد كبير ما تقولينه الآن، ولكن نريد أن نراها ثم تعلقين عليها إن أردت. تقول لجنة حماية لجنة حماية الصحفيين تقول بأنها تحذر من أن هذه الحملة تمثل اعتداء مباشرا على الحق الأساسي للصحفيين في نقل الأخبار بحرية واستقلالية، كما تنذر بتعميق مناخ الخوف بما يهدد مستقبل الصحافة المستقلة في مختلف أنحاء مصر.
3: ويعني بصراحة هذا ما نراه اليوم، نحن على تواصل مباشر مع عديد من الصحفيين المستقلين سواء كانوا في مصر أو صحفيين مصريين مستقلين خارج مصر، كلهم يرون لنا مخاوفهم مما يحدث ويسألوننا هل سيواجهون نفس المصير أم لا. الكل يتساءل هل هذه حملة ممنهجة أم أن هذه الاعتقالات التي حدثت هي حالة فردية. لا يمكننا التكهن بما يفعله النظام اليوم، لأنه فعلا إنها سابقة أن تقوم باعتقال هيئة
0: تحرير بكامل أعضائها،
3: ومن ثم بعد بضعة أيام قليلة تقوم باعتقال أيضا صحفية أخرى مستقلة ومعروفة ولها صوتها ولها اسمها، وأن تتهمها بنشر أخبار كاذبة ونشر أخبار تشجع على الإرهاب. فعندما تعتقل صحفيين وبعد بضعة أيام نعتقل الصحفية رشا عزب لبضعة لم يتم اعتقالها وإنما تم استدعائها للتحقيق واستمر التحقيق بضعة ساعات أفرج عنها بكفالة مقدارها 10,000 جنيه. هنا نحن نوجه رسالة مخيفة للصحفيين بأن هذا المصير ينتظركم، وهذا هو الوسيلة الأسرع لمنع الصحفيين من أداء مهمتهم. الصحفي من حقه أن يقوم بعمله دون خوف، أن يؤدي رسالته الإعلامية بأمانة، ولكن دون أن يشعر بأن حياته وربما حياة عائلته مهددة بالخطر بسبب عمله الصحفي.
0: لأن الخوف قد يدفعه إلى المراقبة الذاتية، وقد يدفعه أحيانا حتى طبعاً عن التخلي عن ممارسة المهنة. لكن ما لاحظته هو أن هذه العبارة أي الحملة استخدمت أيضا في بيان مراسلون بلا حدود الذي نرى فقرة منه الآن على الشاشة، ورد فيها: وإذ تندد مراسلون بلا حدود بهذه الحملة القمعية الوحشية فإنها تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة. جوناثان داغر، إذن هل يعني هذا بأن لأنني إذا أردت أن أخرج بخلاصة مما قلتموه أنتم الثلاثة، فمعناه إجمالا بأن السلطات تضيق ذرعا بالإعلام ولم تعد ترغب إلا في الدعاية،
1: التعاطي مع هؤلاء الصحفيين كان على أنهم إرهابيين من قبل السلطة، يعني توقيفهم في منازلهم مع تكسير وخطف في الشوارع. وأود التذكير أيضا أنهم لم يتم توقيفهم في يوم واحد، استمرت هذه العملية على 3 أيام، أي فعلا كأنها مداهمة لخلية إرهابية، بينما في الحقيقة هي عملية توقيف لفريق أخبار في منصة إعلام مستقلة استقصائية، وسيلة إعلام استقصائية. ولكن إذا رأينا الخبر يمكننا أن نفتكر أنهم فعلا يعني يوقفون إرهابيون أو إرهابيين عفوا في مصر. اليوم استخدمنا مصطلح حملة لأنه فعلا هي حملة ولم تتوقف بعد، إن كان من الإخفاء القسري الذي دام أياما، التعذيب، فبركة الأدلة وتسجيل اعترافات
0: استخدامها ربما
1: اعترافات تحت الضغط، أو حتى نظريات المؤامرة التي تخرج خرجت ولا زالت تخرج عن وجود شبكة من وسائل الإعلام الاستقصائية التي تهدف إلى خلق مناخ ثوري في مصر، أو الدفاع عن الإرهاب أو التشجيع على الإرهاب. هذه نظريات المؤامرة ترافق هذه عمليات التوقيف، والهدف هو ترهيب وتخويف الصحفيين في مصر لفرض الرقابة الذاتية.
0: نعم، ننتقل إلى القاهرة ونعود إليها بالأحرى مع هشام يونس لنعرف منه كيف يتصور هو تطور هذا الملف في الأيام والأسابيع المقبلة. هل أنت متفائل بالأحرى أم متشائم؟
2: يعني بعيدا عن التفاؤل وعن التشاؤم، أنا أود أن ألفت النظر إلى أن البيان الذي صدر عن مجلس نقابة الصحفيين لم يصدر بالأغلبية، وإنما صدر بإجماع الحاضرين دون اعتراض أي من الزملاء، وحتى كان هناك زميل غائب لأسباب صحية لكنه تواصل مع النقيب وأبدى موافقته على البيان. أعتقد أنه وحدة مجلس النقابة بتنوع أطيافه واتجاهاته هو أمر مهم، أمر كان يحدث تاريخيا في أزمات مماثلة دون تصنيف ليمين ويسار أو لحكومة ومعارضة. ما أتمناه أن تظل هذه الحالة موجودة، وما أتمناه أيضا أن تكون هناك سبل قانونية لإثبات براءة الزملاء وإثبات أنهم يعني غير مدانين أو أنهم بريئين من هذه التهم. سنستعين بفرق قانونية ربما أكثر وربما أكثر خبرة في التعامل مع هذه القضايا. ما أود أن ألفت النظر إليه أيضا أن حالة الاستقطاب التي أشرت إليها سابقا ربما يعني تكون أمر محبط للغاية في ظل مناخ غير مشجع على الصحافة وعلى ممارسة الحرية بشكل عام.
0: شكرا جزيلا هشام يونس، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. أذكر بأنك عضو في نقابة الصحفيين المصريين وكاتب بصحيفة الأهرام المحلية. كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو سارة القضاء وهي المديرة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجنة حماية الصحفيين، وجوناثان داغر وهو مسؤول قسم الشرق الأوسط بمنظمة مراسلون بلا حدود. وشكرا لكل من تابعوا هذه الحلقة من برنامج منتدى الصحافة، دمتم بخير وإلى لقاء آخر.
4: منتدى الصحافة، مونتي كارلو الدولي.

مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نواكشوط 90.2 FM.

0: المجلة،
1: برنامج سياسي يرصد أبرز قضايا الأسبوع ويفك رموزها مع نخبة من الخبراء والسياسيين. مباشرة من مونت كارلو الدولية كل يوم جمعة في الثانية بعد الظهر وفي إعادة عند السابعة مساء بتوقيت باريس. فيديو المجلة تجدونه على موقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي لمونت كارلو الدولية. مونت كارلو الدولية، حدودها العالم. هذا السبت في الثامنة مساء بتوقيت باريس، مونت كارلو الدولية تدعوكم لسهرة موسيقية.
2: كان ذلك في مونبلييه في مهرجان أرابيسك، حيث تألقت المغنية الجزائرية سعاد ماسي مع موسيقيها لتقديم أغاني ألبومها الأخير زاغات. لحظات سحرية نعيد لكم إحيائها كما لو كنتم هناك، هذا السبت في الثامنة مساء بتوقيت باريس، ومعاودة الاستماع إليه على mc-dualia.com.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

يا هلا، أهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بيكو في برنامج هوى الأيام. أهلا بيك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية طبعا لكل الناس اللي بتسمعنا وكل أصدقائنا على انترنت. النهاردة في هوى الأيام هنروح لفقرة قوي قلبك، وها نستضيف كرم حسن، وهو شاب سوداني كاتب كتاب أن غيف بلو لوان، حلم أبعد، في دار نشر ألبا ميشيل. هيكلمنا عن وصوله لفرنسا، المعاناة، الكفاح، والإصرار أيضا، إزاي تأقلم وإزاي النهاردة أصبح سفير لأكبر الشركات الفرنسية وبيشتغل أيضا فيها لوريال. بعد كده هنروح لفقرة بي سوشيال مع جو يونان، صحفي وخبير سوشيال ميديا، والمرة دي هيكلمنا عن الوصلة ما بين الحياة الافتراضية والحياة الحقيقية. دلوقتي لو قابلنا ناس وتعرفنا على ناس على المنصات دي، نعمل ايه قبل ما نقابلهم في الحياة الحقيقية؟ ايه هي التحريات اللي لازم نقوم بيها علشان ما نواجهش خلينا نقول صعوبات او مشاكل؟ جو يونان هيدينا نصائح كتيرة قوي في هوى الايام، وزي ما انتوا عارفين في هوى الايام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.